مبهما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إلى أوسع مشاركة في مسيرة هبة القدس والأقصى التي تنظم اليوم السبت إحياء للذكرى السنوية 26 للهبة التي اندلعت في أكتوبر عام 2000. وتنطلق المسيرة من قرية جتف المثلث مرورا بعدد من البلدات العربية ووصولا إلى مدينة عرابة، حيث تنظم المسيرة المركزية القطرية عند الساعة 4 بعد الظهر. يشار إلى أن شرارة الهبة اندلعت عقب اقتحام رئيس المعارضة الإسرائيلية آنذاك أرييل شارون باحات المسجد الأقصى في ظل توتر سياسي وميداني، ما أدى إلى ارتقاء 13 شابا من مختلف البلدات العربية في البلاد. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية فجر اليوم عن ارتقاء 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة. قالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات إسرائيلية شنت سلسلة غارات جوية غرب مدينة غزة، فيما نفذ الجيش عمليات نصف في حي التفاح شرق المدينة. في الضفة الغربية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء شاب في 19 من عمره من بلدة كفر عقب برصاص مستوطنين في بلدة كوبر شمال رام الله واحتجاز جثمانه. وبحسب مصادر محلية أطلق مستوطنون الرصاص الحي تجاه عدد من الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح، فيما منعت قوات الجيش طواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى المصابين واستلامهم وتقديم العلاج لهم وفقا لما أفادت به جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية. في لبنان، أفادت تقارير ميدانية بأن القوات الإسرائيلية ألقت قنابل مضيئة فوق مجدل زون والمنصوري ومحيطهما بالتزامن مع استمرار النشاط الجوي في المنطقة. وسبق ذلك تحليق منخفض للطيران الحربي الإسرائيلي فوق الأجواء الجنوبية لا سيما فوق القطاع الغربي، حيث نفذت الطائرات غارات وهمية وألقت بالونات حرارية. في سياق متصل، أفادت تقارير لبنانية بأن اجتماعا عسكريا لبنانيا أمريكيا بمشاركة الجانب الإسرائيلي من المقرر عقده في ولاية فلوريدا بين 20 و22 من أكتوبر الجاري. وبحسب المصدر سيعقد الاجتماع بإشراف القيادة المركزية الأمريكية على أن يقتصر على الجانب العسكري دون مشاركة سياسية. وأضاف المصدر أنه لم يحدد حتى الآن موعد الجولة الثامنة من المفاوضات مع

0: إسرائيل. أعلن الدفاع المدني السعودي عن اعتراض شظايا صاروخ باليستي في محافظة أحد رفيدة في منطقة عسير تسببت بإصابة شخص. وذكر الدفاع المدني أن الصاروخ أطلقه الحوثيون يوم أمس الجمعة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستقوم قريبا بملء احتياطاتها الاستراتيجية من النفط دون أي تكلفة. هذا ولم يتطرق الرئيس الأمريكي لمزيد من التفاصيل. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 4 أميال بحرية شرق عمان بعدما أبلغ قبطان ناقلة نفط خام عن تعرض السفينة لإصابة بمقذوف مجهول من جانبها الأيسر. وأضافت الهيئة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم تسجل حتى الآن أي أثار بيئية جراء الحادث. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها وفق معدلها الموسمي، كما تبقى الفرصة مهيئة حتى الظهيرة لهطول زخات خفيفة من المطر خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس 25 درجة، الجليل أعلى 24، طبرية 30، الناصرة 29، حيفا والساحل 27، تل أبيب وافا 29، النقب 30، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: كهرباء سعيد ملحم بيت الأدوات الكهربائية، ترقبوا افتتاح الفرع الجديد.
1: معلومة على الماشي، مجرد انك قررت تشتري كل شيء بخص بناء بيتك من باترون لمواد البناء بير المكسور راح توفر اكثر من 20% في سعر المواد الخام. نعم نعم، معلومة اكيدة، اكثر من 20% توفير، لانه الباترون هو مصدر مواد البناء بالشمال. عبر الويز باترون لمواد البناء بير المكسور. اهلا وسهلا
2: يا باترون.
3: الشمس دائما.
4: صباح الخير.

0: الأسعار تحطمت في علامها كل نوع نحف، تنزيلات هائلة على كل الأدوات الكهربائية، والآن التلفزيونات بتبلش من 299 شيكل، الغسالات بتبلش من 599 شيكل، والناشفات الكبيرة تبدأ من 1300 شيكل بس. وأيضاً لدينا للمطابخ الجديدة أدوات كهربائية فاخرة جداً وبأسعار ممتازة. عبر الويز علامها كل نوع نحف بتشرفونا.
1: الشمس دائماً.
2: هذا الموجود برنامج سياسي؟
3: لا، وين؟ اجتماعي؟
2: لا لا، ممكن ترفيهي؟
3: فني؟
2: لا لا لا لا.
3: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
2: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
3: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
2: ولا مرة.
3: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين
2: عليك الرام وتامر نفار.

0: متعة شاورما الحبش وشاورما العجل، زكاوة اللخمة، نظافة المحل، الاستقبال الرائع، الخدمة اللي من القلب والكرم، هذول كلهم بميزوا شاورما ستيتي. شاورما ستيتي بفرعي كفر يسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. وأهلا وسهلا بالجميع.
1: كهرباء سعيد ملحم بيت الأدوات الكهربائية، ترقبوا افتتاح الفرع الجديد.
2: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثامنة تماما في إذاعة شمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إلى أوسع مشاركة في مسيرة هبة القدس والأقصى التي تنظم اليوم السبت إحياء للذكرى السنوية 26 للهبة التي اندلعت في أكتوبر عام 2000. وتنطلق المسيرة من قرية جت في المثلث مرورا بعدد من البلدات العربية وصولا إلى مدينة عرابي، حيث تنظم المسيرة المركزية القطرية عند الساعة 4 بعد الظهر. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم السبت شقة سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة. قالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات إسرائيلية شنت سلسلة غارات جوية غرب مدينة غزة، فيما نفذ الجيش عمليات نسف في حي التفاح شرق المدينة. في الضفة الغربية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء أمس عن ارتقاء شاب 20 من بلدة كفر عقب برصاص مستوطنين في بلدة كبر شمال رام الله واحتجاز جثمانه. وبحسب مصادر محلية أطلق مستوطنون الرصاص الحي تجاه عدد من الفلسطينيين، فيما منعت قوات الجيش طواقم الإسعاف الفلسطيني من الوصول إلى المصابين واستلامهم وتقديم العلاج لهم. في لبنان أفادت تقارير ميدانية بأن القوات الإسرائيلية ألقت قنابل مضيئة فوق مجدل زون والمنصوري ومحيطهما بالتزامن مع استمرار النشاط الجوي في المنطقة. وسبق ذلك تحليق منخفض للطيران الحربي الإسرائيلي فوق الأجواء الجنوبية، حيث نفذت الطائرات غارات وهمية وألقت بالونات حرارية. في سياق متصل أفادت تقارير لبنانية بأن اجتماعا عسكريا لبنانيا أمريكيا بمشاركة الجانب الإسرائيلي من المقرر عقده في ولاية فلوريدا بين 20 و22 من أكتوبر الجاري. وبحسب المصدر سيعقد الاجتماع بإشراف القيادة المركزية الأمريكية على أن يقتصر على الجانب العسكري دون مشاركة سياسية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران في وضع صعب، متوقعا أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا. وأضاف ترامب أن أسعار النفط ستنخفض بحسب تقديره إلى مستويات ما قبل الحرب وربما إلى مستويات أدنى بمجرد انتهاء المواجهة مع إيران. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستقوم قريبا بملء احتياطاتها الاستراتيجية من النفط دون أي تكلفة، وكما لم يتطرق لمزيد من التفاصيل. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن سلطنة عمان كانت قد منعت سابقا مساعد الطيار المشتبه بمحاولة إسقاط طائرة تابعة لشركة فلاي دبي من قيادة الطائرات على خلفية مخاوف من تبنيها أفكارا متطرفة. وبحسب التقرير وصل الطيار العماني العمل لاحقا لدى شركة فلاي دبي رغم قرار المنع السابق.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها وفق معدلها الموسمي.

تبقى الفرصة مهيئة حتى الظهيرة لهطول زخات خفيفة من المطر خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس 25 درجة، الجليل الأعلى 24، طبرية 30، الناصرة 29، حيفا والساحل 27، تل أبيب وافا 29، النقب 30، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

على الأقل نصبح عليك وإن شاء الله نهاركو سعيد دايما بهاليوم يكون هادي وهدات بال لكل المستمعات والمستمعين من إذاعة الشمس الثالث من أكتوبر تشرين الأول 2026. تحياتي لإلكو مع تشرين وغرب الحسون كلمات الأخوين رحباني ومن ألحانهما. صباح الخير السيدة فيروز.

وبيكتب لي الزميل نايف خوري تحياتي لك عزيزنا، الله يعطيك العافية بالكلمات الطيبة. الصباح شعاع الفرح، إنه يكشف جمال الطبيعة الذي غطته العتمة فمسحت البعد في المسافات. إنه فرح الصحوة وابتهاج القلب وأمل القادم. إن محبتكم مسكم العطر وعبق الورد، فلا ينضب معين المحبة ولا يجف، لا الصيف يمحو ولا الخريف يمسحه. طاب يومك ويومكم كمان. شكرا الزميل نايف خوري، تحياتي لك. وإحنا في تشرين مع الأستاذ وديع الصافي ومروان محفوظ. صباح الخير.

0: بهدي
1: يا حبيبي يا مروان
0: خلويت الحلو
1: قول يا خي قول
0: ايوه نصغر سني نكبر سني نرحل مثل تشرين من طيب بالأحلى.

0: ما أخلصت
1: يا حلوة الحلوين
0: يا عين. تن تن نعم يا لهجة نعم
1: حواري حواري الحب قلبي
0: عمر.

0: الشتاء على البواب، احمي سطح بيتك مع باترون لمواد البناء. توب جاك من شريان من نيرلات 20 كيلو بس ب 139 شيكل 99، وبولي جاك طنبور 20 كيلو ب 179 شيكل 99. الاسعار الافضل في البلاد عبر الويز. باترون لمواد البناء بئر المكسور. اهلا وسهلا
1: يا معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال الاختيار الأفضل.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

ومن كلام الأصدقاء ورسائل الأصدقاء في هذا الصباح، الصديقة المستمعة إليان ديراوي تقول في الرسالة: في نهاية كل يوم أجلس مع نفسي وأتفقد ما تبقى مني، أبحث عن حلم لم تكسره الحياة، وعن ذكرى لم يلوثها الزمان، وعن سبب صغير يجعلني أستيقظ في اليوم التالي لواصل من جديد، ثم أكتشف أن الإنسان لا يعيش إلا بالأمل المتجدد. وصباح الخير إليان، وشكرا للكلام الطيب والأمل الطيب كذلك. صباح الخير. صديق إلياس حداد، صباح الخير، تحياتي. نعم، هذا مروان محفوظ مع وديع الصافي، ورحل تشرين كما جاء تشرين وكل الأشهر يا وفادي. صباح الخير.

عيون الحرس والأندلسيات السيدة فيروز، وأن الصبح قد بدأ، ولكن في اليابان الساعة قد سبقونا بما يقارب 6 ساعات على ما يبدو. اليابان بلاد الشمس المشرقة، يعني ذكروني في المونديال الأخير كيف كان عشاق كرة القدم ومشجعي كرة القدم اليابانيين كيف كانوا ينظفوا الملعب بعد المباريات، وكيف المدرب انحنى أمام جمهوره وقال لهم هذا اللي قدرت أقدمه في هذه المباريات. يعني شعب يحب النظافة، لابد أنه إذا حكينا عن شعب يحب النظافة عندنا في البلدية في مواطن صار له 10 أشهر يطلب من البلدية عربي للنفايات، والعربي عنده العرباية هاي البرميل يعني بدون عجال وبدون غطاء، و10 أشهر يلاحق ويتابع، ولكن حتى الآن لم تكن هناك أي إشارة لاستجابة طلبه. فتحية لبلدية الناصرة على خدماتهم الطيبة للمواطنين. صباح الخير.

الموشحات الأندلسية في الصباح لعلها توقظ فينا بعض الذكريات الجميلة من تلك الأيام. الصديق سميح نخاش تحياتي لإلك أبو الأشرف، وهذا الكلام الرائع عن التواضع. التواضع مقياس للشخصية والمظهر وتعبير عن السلوك وعنوان للحكمة والعقل المتزن، حيث تضع نفسك في مكانها الصحيح بلا تكبر ولا تفاخر، لا مذلة ولا هوان، حيث قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض تيها وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومعروف أن خطاب الجاهلين محوره الشر، فكلمة سلاما كما يقال: كفانا الله شرك يا صاحب الشر، حيث قال نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وخلاصة القول أن هدي القرآن الكريم والرسل جميعهم يدعون إلى التواضع، حيث يشمل لين الجانب وسماحة النفس. اللهم اجعلنا كذلك، أمين. شكرا سميح نخاش على الرسالة الجميلة، وتحية للمايسترو عادي ياسين اللي انضم لنا في الهندسة والتقنيات الإذاعيتين. صباح الخير.

بالأندلسي. مش بقول دايما بنهاية برنامجي نلتقي لنرتقي، فهنا رقي الأغنية ورقي الكلمة. ندور اليوم ما في أبدا، منحاول حتى اللي بيكتبوا الأغنية يعني يمكن يكونوا فوق المستوى. صباح الخير. وعن الجار قبل الدار كما يقال. يعني هون كتير منا في هالأيام كما قيل دايما الرسول وصى بسابع جار. بحكي يوسف وهبي الممثل المصري العظيم لما زار لندن في تلك الأيام استأجر شقة في دار مؤلفة من طوابق. فيوم الأيام بيجي بدق على جاره وبقول له صباح الخير، طبعا باللغة الإنجليزية، ويوسف وهبي كان ضليع في اللغة الإنجليزية. فالجار الإنجليزي بيسأله للأستاذ يوسف وهبي قديش عندك أولاد، أي ساعة بتقرأ، أي ساعة بتنام، أي ساعة بتفيق. فيوسف وهبي تعجب من الأسئلة فقال له ليش بتسألني، بتعمل تحقيق معي؟ فقال له الجار الإنجليزي فقط لكي لا أزعجك في ساعة راحتك وما يكون أي إشي مزعج لإلك. فتعجب يوسف وهبي ونقل هالرسالة. يمكن هالرسالة نقلت إلى العديد من متابعينا اليوم ويمكن قد تكون درسا معينا لهم. صباح الخير.

يقال سيجلسون يتفاوضون على طاولة مستديرة، ولكن ذاك الجندي الذي عاد من الحرب الذي لم يعد، فهنالك من قيل عنه إنه قال أحد الجنود الذين قبل أن يستشهد في الحرب قال إنه ما في حدا راح يذكرني، إنما قد تذكرني الصحف، ولكن أكثر من يذكرني هو أمي. تنتهي الحروب بالمصالحة دائما. صباح الخير.

طاق العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة لطوف رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني

المصالحة نصري شمس الدين وديع الصافي والسيدة فيروز. بعد الموسيقى نلتقي والإعلان نلتقي زميلة ياسمين غميد بجولة أخبار التاسعة، ثم أتابع معكم.

0: متعة شاورما الحبش وشاورما العجل، زكاوة اللخمة، نظافة المحل، الاستقبال الرائع، الخدمة اللي من القلب والكرم، هذول كلهم بيميزوا شاورما ستيتي. شاورما ستيتي بفرعيه كفر يسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. وأهلا وسهلا بالجميع.
1: اسمع اسمع، عزمك على رغيف شاورما بتوكل أصابعك وراء قد ما هو طيب.
2: عن جد هالقد طيب؟ وين؟
1: في شاورما خازن كفر ياسيف، شاورما مرتبة وكتير كتير طيبة، شاورما عبور وشاورما عجل وشاورما حبش يوميا، والملقى بجنن واللقمة بتفتح النفس.
0: شاورما خازن كفر ياسيف مجمع دي سنتر بجانب بنك أبو عليم، للطلبيات 049-35-237.
3: الشمس دائما.
4: هذا الموجود برنامج سياسي.
5: لا وين؟ اجتماعي.
4: لا لا، ممكن ترفيهي
5: فني.
4: لا لا لا لا.
5: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
4: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
5: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين، بس

0: مش على خلاف
1: ولا مرة.
0: هذا الموجود كل تنين الساعة تنتين مع هذول التنين
1: عليك الرام وتامر نفار.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. انطلقت صباح اليوم مراسم إحياء ذكرى 26 لهبة القدس والأقصى بزيارة الأضرحة والنصب التذكارية ل 13 شابا ارتقوا برصاص الشرطة في مختلف البلدات العربية في البلاد. هذا ودعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إلى أوسع مشاركة في المسيرة التي ستنطلق من قرية جتة في المثلث مرورا بعدد من البلدات العربية وصولا إلى مدينة عرابة، حيث تنظم المسيرة المركزية القطرية عند الساعة 4 بعد الظهر. أصدر وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس تعليمته إلى وزارة الأمن بإرسال طائرات شحن إلى دبي لإعادة أمتعة المسافرين الإسرائيليين عقب حادثة طائرة فلاي دبي، وذلك بناء على طلب دولة الإمارات. وبحسب البيان، من المتوقع أن تغادر الرحلة الأولى خلال الساعة المقبلة. في سياق متصل، كشفت تقارير مطلعة هوية الطيار المساعد العماني المتهم بتنفيذ عملية طعن قائد طائرة فلاي دبي خلال الرحلة المتجهة من دبي إلى تل أبيب. وقالت التقارير أن الطيار هو همام الهمامي، مواطن عماني ولد في الإمارات لأب عماني وأم سورية، وأمضى جزءا من حياته هناك. ذكرت التقارير بأن سلطنة عمان كانت قد منعته سابقا من قيادة الطائرات على خلفية مخاوف مرتبطة بأفكاره المتطرفة، إلا أنه واصل العمل لاحقا لدى شركة فلاي دبي رغم قرار المنع. كما أشارت تقارير عربية أخرى إلى أنه أمضى فترات طويلة خارج عمان، بينها فترة يزعم أنه تواجد خلالها في سوريا، وهي المعلومة التي لا تزال بحاجة إلى تحقق إضافي من مصادر مستقلة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران في وضع صعب، متوقعا أن الحرب معها ستنتهي قريبا. وأضاف ترامب أن أسعار النفط ستنخفض بحسب تقديره إلى مستويات ما قبل الحرب، وربما إلى مستويات أدنى بمجرد انتهاء المواجهة مع إيران. في غضون ذلك، أفاد موقع أكسيوس أمس الجمعة بأن كبار أعضاء حكومة الرئيس ترامب عقدوا اجتماعا سريا في المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد لمناقشة الخطوات التالية بشأن الحرب مع إيران والصراع بين السعودية والحوثيين في اليمن. ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن نائب الرئيس جاي دي فانس ترأس الاجتماع. في قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم السبت شقة سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة، وارتفعت بذلك حصيلة الضحايا إلى 8 منذ أمس الجمعة جراء الاستهدافات المتواصلة لمناطق متفرقة من القطاع. شن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم غارة على منطقة نبطية الفوق جنوب لبنان بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية على علو منخفض في أجواء مناطق واسعة من الجنوب. تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت النبطية الفوق دون ورود معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات جراء الغارة أو طبيعة الموقع المستهدف.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها وفق معدلها الموسمي، كما تبقى الفرصة مهيئة حتى ظهيرة لهطول زخات خفيفة من المطر. في القدس 25 درجة، الجليل الأعلى 24، طبرية 30، الناصرة 29، حيفا الساحل 27، تل أبيب ويافا 29، النقب 30، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: متابعا معكم. شكرا لزميلة ياسمين عماد بجولة أخبار التاسعة. ولنذكر هبة أكتوبر
1: لعام 2000 قام أريئيل شارون زعيم المعارضة إنذاك وكتحدي لمفاوضات كامب ديفيد الثانية وقتها بزيارة استفزازية للأقصى المبارك يرافقه عشرات من عناصر الشرطة، مما دفع بالألاف من أبناء الشعب الفلسطيني في أنحاء شتى من الضفة الغربية والقدس بالخروج إلى مظاهرات احتجاجية أسفرت عن استشهاد وجرح الكثيرين جراء إطلاق قوات الأمن الإسرائيلية النار عليهم. يصادف الأول من تشرين الأول ذكرى أحداث أكتوبر عام 2000 التي راح ضحيتها 13 شابا فلسطينيا في المثلث والجليل على يد قوات الشرطة الإسرائيلية خلال احتجاجات ضد القمع العنيف في الضفة الغربية وقطاع غزة مع اندلاع الانتفاضة الثانية ودخول أريئيل شارون إلى المسجد الأقصى، وسبب في استشهاد الشبان الفلسطينيين منذ ذلك الوقت عنصرا أساسيا ومؤسسا في الذاكرة الجماعية للمواطنين في البلاد. شهداء هبة القدس والأقصى 13 الذين لا ننساهم. رامي غرة، جت المثلث، أحمد صيام، معاوية، محمد جبارين ومصلح أبو جراد، أم الفحم، وسام يزبك، وإياد لوابني، وعمر عكاوي، مدينة الناصرة، محمد خمايسي، كفر كنة، رامز بوشناق، كفر مندا، عماد غنايم، ووليد أبو صالح، مدينة سخنين، علاء نصار، وأسيل عاصلي، مدينة عرابي. وقد أقامت الحكومة لجنة فحص عامة دون أي صلاحيات قانونية أو مكانة مستقلة، لكن النضال المشترك لعائلات الشهداء 13، لجنة المتابعة العليا، وأجسام سياسية ومنظمات غير حكومية وأكاديميين يهود وعرب من أجل إقامة لجنة التحقيق الرسمية أدى في نهاية المطاف إلى قرار حكومي جديد بإقامة لجنة كهذه. وفي 8 تشرين من العام نفسه جرى تعيين لجنة التحقيق في الصدامات بين قوات الشرطة والمواطنين في أكتوبر عام 2000، والمعروفة في الغالب بلجنة أور نسبة إلى القاضي تيودور أور الذي ترأسها. وقد نشرت لجنة أور تقريرها عام 2003، وذلك بعد أن استمعت إلى مئات الإفادات وفحصت آلاف المستندات وفحصت عشرات آلاف الصفحات من مادة الأدلة. أقرت لجنة أور أنه لم يكن هناك أي مبرر لقتل 13 شابا عربيا، وأنه جرى استخدام القناصة خلال الأحداث في أكتوبر 2000 لتفريق التظاهرات، وذلك لأول مرة منذ عام 48 بصورة مخالفة للقانون ومخالفة لتعليمات

بعدنا عم ننطر أصحابنا اللي فاتوا على الغابة وما رجعوا. كلمات الشاعر طلال حيدر، وحدن بيبو.

0: متعة شاورما الحبش وشاورما العجل، زكاوة اللخمة، نظافة المحل، الاستقبال الرائع، الخدمة اللي من القلب والكرم، هذول كلهم بميزوا شاورما ستيتي. شاورما ستيتي بفرعيه كفر ياسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. وأهلا وسهلا بالجميع. الأسعار تحطمت في علامة كل نوع نحف، تنزيلات هائلة على كل الأدوات الكهربائية، والآن الفران بتبلش من 599 شيكل، الغاز ببلش من 250 شيكل، ماكينات القهوة بتبلش من 299 شيكل، والدفايات موجودة بأحسن الأسعار وبكل الأحجام والأشكال. وأيضا لدينا للمطابخ الجديدة أدوات كهربائية فاخرة جدا وبأسعار ممتازة. عبر الويز علامة كل نوع نحف بتشرفونا.
1: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال، الاختيار الأفضل.
2: الشمس دائما.
3: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوق.
4: الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني.

متابعا معكم ونحن بإذاعة الشمس اليوم 3 أكتوبر للعام 2026 تذكيرا

0: نعم، وإحنا بزاوية مستمع ومذيع دون أن نحدد موعد مع المستمع الكريم اللي معنا الأستاذ الدكتور طه أمارة. الله يسعد صباحك دكتورنا وعزيزنا.
1: حبيبي الله يسعد صباحك وتحياتي إليك. أنت ما بدك موعد، أنت بكل موعد تقدر تتصل.
0: تسلم
1: وتتحدى.
0: نعم. تسلم الله يخليك. أولا اسمح لي أن أشكرك من القلب على إهدائك لإلنا لكتاب القيم شاهد على العصر، وهو بصفحات ناصعة من ذاكرة الحاج أحمد طه مصطفى أمارة.
1: الله يحييك.
0: الله يحييك ويخليك دكتور طه. اسمح لي. نعم. عن العصر، عن أي عصر كتبت أولا؟
1: أول شيء تحياتي إليك ولجميع المستمعين أهلنا الأعزاء اللي منعتز فيك وفيهم.
0: الله يخليك.
1: ومنحييك ومنتمنى دائما نلتقي بالمناسبات الطيبة
0: إن شاء الله يا دكتور.
1: الله يحييك. أبوي الله يرحمه
0: تعيش
1: من مواليد 1924.
0: نعم.
1: وكيف بيكتب، وكان يكتب ودائما يكتب المذكرات. كان يكتب بمذكراته كل الأحداث اللي يشوفها ويسمعها.
0: نعم.
1: يسمعها من أبوه، من سيده، وروايات يعني كلها. فعمليا بقول إنه وعيت سنة 1929 وعيت على الحياة سنة 1929.
0: نعم.
1: بثورة البراق وإعدام محمد جمجوم
0: في عكا. نعم.
1: نعم.
0: في عكا. نعم.
1: عمليا بيحكي العصر عن العصر التركي أواخر عهد الدولة العثمانية.
0: نعم.
1: بعهد الانتداب.
0: نعم.
1: وبخلال النكبة و كونه وبعد عودته من لبنان.
0: نعم.
1: سنة ال 49 أبوي طلع على لبنان.
0: نعم.
1: مثل معظم اللاجئين.
0: نعم.
1: ولكن عاد بشهر بال49 بعد قرار الأمم المتحدة رقم 194.
0: نعم.
1: بعد معاهدة رودوس، واللي كان القرار انه يجب عودة اللاجئين. فأجت إسرائيل رتبت الأمور انه المواطنين الفلسطينيين اللي موجودين في داخل إسرائيل يعطوهن الهوية.
0: نعم.
1: فعلى هذا الأساس قسم كبير من اللاجئين رجعوا كأنهم كانوا موجودين بالبلاد وأخذوا هوية.
0: نعم.
1: عمليا بيحكي عن هاي الفترة كمان وعن كل التاريخ حتى وفاته سنة 2015.
0: الله يرحمه.
1: يعني من سنة. نعم. 29 لل 2015 هو واعي هاي الأحداث.
0: يعني ما يقارب.
1: واللي قبل.
0: نعم.
1: ال 29.
0: نعم.
1: كان سمعها من أبوه، من سيده، من الاختيارية.
0: نعم.
1: وكان دايما ناطط لهاي الأمور.
0: يعني من سنة 29 لل 2015 ما يقارب دكتور طه 65 عاما تقريبا إذا حسبت مضبوط.
1: نعم.
0: نعم. اسمح لي، الفترة اللي عاش فيها لبنان هل كتب إشي عنها قبل أن يعود إلى البلاد إلى قانا الجليل؟
1: طبعا أبوي كتب عن الأحداث الموجودة كلها. أنا.
0: نعم.
1: لخصت بالكتاب، لخصته ب 16 فصل.
0: نعم.
1: بطلع لك عليه.
0: نعم.
1: بستعرض الفصول، ممكن هذا يوضح
0: للمستمع.
1: نعم. الصورة أكثر من أي أمر آخر.
0: نعم دكتور.
1: بكتب أبوي الله يرحمه كتب
0: أيش.
1: بالأول الفصل الأول ومضات من ذاكرتي، من ذاكرته بحكي.
0: نعم.
1: كل إشي بتذكره بحكي. الثاني شجرة عائلة الأمارة من سنديانة الفحلية.

0: العشير القديمة
1: وين
0: بيرجع لعهد بالعهد اليمني من نعم. يعني خروج العرب من اليمن للشمال
1: نعم.
0: وبعدين الفصل الثالث عن الخدمة العسكرية في الجيش العثماني
1: نعم.
0: كيف سيدي أنا أبوه وعمه كيف خدموا بالجيش العثماني وبيحكي عن حرب اليمن
1: نعم.
0: كيف توجهوا غاد بعدين بيحكي عن معاصرتي للثورة الفلسطينية ساهدا وثائرا
1: نعم.
0: أبوي كان الله يرحمه غير أنه فلاح
1: نعم.
0: كان عنده سيارة تراك وبالسيارة تراك كان نشيط بالدعم للثورة
1: نعم 36
0: نعم بالأول 36
1: نعم
0: كان أبوي صغير
1: نعم.
0: بس بالأحداث
1: 47
0: و46 و48
1: نعم نعم
0: بعدين إنه بيحكي عن النزوح إلى لبنان والعودة كيف طلع على لبنان وكيف رجع وبيحكي بوصف دقيق الفصل السادس بيحكي عن شهداء كفر كنا
1: نعم.
0: شهداء كفر كنا من زمن الإنجليز لا حتى آخر بشهداء يوم الأرض وانتفاضة الأقصى الإرث بيحكي السابع الإرث وملكية الأراضي بيحكي عن الأراضي
1: نعم.
0: كيف كانت كيف كانت وقديش الخطر عليها غير المصادرة وغير إنها مناطق يعتبروا مناطق عسكرية ومسألة الورث الإرث والوراثة وكيف يشتروا الأراضي وكيف كيف يقيموا الأرض وبعدين كيف كانت ضريبة الأملاك ضريبة الأملاك
1: حتى هذه ذكرها حتى هذه ذكرها يعني
0: نعم ذكرها نعم. وذكر كيف إنه فات على على يوم بعثوا له إنه يدفع ضريبة أملاك عالية جدا وحسب القانون بإسرائيل إنه بيكتبوا إنه المزارع اللي بيعتمد على الزراعة معفي من ضريبة الأملاك وأبوي كان مزارع واعترض إنه أنا مزارع فلذلك بطلعش علي ضريبة أملاك الموظفين هناك قالوا له إنه إلك فيش ملف بضريبة الدخل
1: نعم.
0: لأنه فيش إلك ملف بضريبة الدخل فلذلك منعتبركش مزارع فأبوي غضب وقال لي أنا مزارع قبل ما تخلق دولة إسرائيل وأنا مليش ملف بضريبة الدخل لأنه الدخل من الزراعة واطي ما بطلعش علينا ندفع ضريبة الدخل عن الدخل لأنه الدخل واطي
1: نعم.
0: أما أنه أنا مش مزارع هذا مش مقبول
1: وغضب.
0: كان عليها جفظة إعلامية وبالآخر نعم. انتهت ضريبة الأملاك السنوات التسعين
1: نعم دكتور طه يعني غضب الكنوي صعب أنا بعرف هيك
0: طلع غضب بمحله غضب بأصول يا أستاذ
1: نعم نعم دكتور طه يعني شاهد على العصر يعني أي موضوع ما زال عالقا في ذاكرتك من المواضيع اللي حضرتك ذكرتها أي موضوع لا يمكن أن ينسى في هذا الكتاب
0: لا المواضيع متعددة والارتباط بالأرض
1: نعم.
0: والمحافظة على الأرض هاي متعلقة فينا وما بننساها
1: نعم.
0: تعطيك مثل بسيط
1: نعم سيد
0: بتذكر بآخر سنوات السبعين كنا زارعين مارس سمسم المارس يعني الأرض هاي اللي,
1: نعم
0: اللي بتسهل
1: انت عم تحكي مع ابن فلاحين ما عم تحكي مع ابن مدن
0: انا بعرف انه انت فلاح وابن فلاح بس احنا بنحكي المستمعين قسم من المستمعين والأجيال هاي بيعرفوش الاصطلاحات هاي
1: نعم نعم هذا وهذا وهذا
0: احنا بنعتز فيك وبنعتز بالتراث
1: الله يخليك
0: ومعرفتك نعم. بالتراث وابن هذا
1: إسلام
0: المجتمع إسلام. وابن فلاحين
1: هذه الرسالة لازم توصل للشباب كمان اللي حضرتك عم تحكي فيها اللي ما بيعرفوا هاي الاصطلاحات تفضل يا سيدي
0: بالضبط نعم. فزرعنا السمسم وطلعنا وشغل كثير ونروح أنا معاي سيارة وأبوي معاه تراكتر ونروح وننزل

0: أربع خمس مرات أسأله بدوش يجاوبني. آخر إشي قال لي جاوبني قديش المبلغ؟ مبلغ زهيد جدا. أجيت قلت له يابا والله لو بدي أسألك البنزينات والسولارات اللي حطيناهن على على السمسمات وإحنا رايحين جايين على السهل فكرك هذول بيغطونا يعني الموسم بيغطي البنزين والسولار صفر غضب قال لي له هذا السبب أنا بديش أقول لك ولك الأرض إحنا بدناش إياه بدنا نستنهاش تتعطينا إحنا اللي بدنا نعطيها بدنا نحافظ عليها الأرض هي كرامتنا الأرض هي وجودنا الأرض هي وطننا ولكن الوطن بنسأل الوطن شو بده يعطي وشو يعطينا وشو نأخذ وشو تسألش هاي الأسئلة تعلمني درس وهذا الدرس بالذاكرة وبحكيه لكل الأجيال وهاي هون الفرصة إنه نحكيه للأجيال أجيالنا اللي تتمسك بأرضها لأنه الأرض هي أرضنا هي وجودنا وما نتطلع إيش بدها تعطينا يعني لو بدنا نأخذ الرمان كمان الرمان بتعرف بلدنا ما شاء الله بتعرف يعني لا بد الله أكلت من كل الرمان كفركنا
1: أكيد نعم وشعار البلد كمان وشعار
0: بالضبط الرمان كان في فترة وحتى وأنا ولد صغير كان مصدر دخل أساسي بعدين الرمان بطل مصدر دخل بس الرمان رمز رمز من الرموز اللي منحافظ عليه مش كمصدر دخل كرمز لتراثنا ولبلدنا ولمجتمعنا منحافظ مش شرط كل إشي يكون اقتصادي بالعكس تماما في الرموز والذاكرة والتراث أهم من الأمور المالية
1: نعم يعني هنا مبدئيا وليس ماديا دكتور طه أمارة أنا بدي يعني يا طول الحديث الممتع مع حضرتك
0: الله يحييك
1: نعم الله يخليك إذا عن كتاب شاهد على العصر أشكرك من كل القلب وبتمنى لك الصحة والسعادة وهي المبادئ أن تغرسها في جيل الشباب دكتور طه إمارة مدير كلية غرناطة شكرا لك
0: تسلم شكرا أستاذنا العزيز أستاذ فهمي
1: الله يخليك
0: ومنحييك ومنحيي برامجك ومنحيي راديو الشمس على توعيتها لمجتمعنا ولجمهورنا احنا جدا سعداء فيك وشكرا لك وبارك الله فيك
1: شكرا لك وهذا واجبنا دكتور طه أمارة شكرا لك يسعد صباحك
0: تسلم الله يحييك شكرا
1: سلامات وبعد شاهد على العصر

0: وبعد أعزائي متابعا معكم لجنة المتابعة دعت للمشاركة بأوسع مشاركة في مسيرة هبة القدس والأقصى اليوم. عن هذه المظاهرة وهذه المشاركة نتحدث إلى الناشط السياسي والاجتماعي أستاذنا الكريم وائل عمري. الله يسعد صباحك وائل. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يعطيك العافية.
1: صباح الخير. يعطيك العافية. أهلا بيك. أهلين.
0: أين بدأتم وإلى أين تتجهون يعني مبشر؟ نعم.
1: صباح الخير لجميع المستمعين. منذ 26 عام وأهالي الشهداء ولجنة المتابعة قوم بنشاط في ذكرى صول أقصى بزيارة أضرحة الشهداء من جد حتى سخنين.
0: نعم.
1: بدأنا اليوم في جد قراءة الفاتحة على روح الشهيد، وكانت أمه ومعها حفيدها اللي تمت على اسم الشهيد، وكان العشرات من أهالي جد باستقبال الوفود اللي اجوا من لجنة المتابعة واهالي الشهداء. واحنا اسا متوجهين لام الفحم.
0: نعم.
1: لمقبرة الشهداء من اجل قراءة الفاتحة على ارواح الشهداء الموجودين في المقبرة.
0: نعم.
1: ومن ثم نتوجه الى النصب التذكاري للشهداء حتى ما استشهدوا في ام الفحم في محلين، وبعدها نتجه إلى بلدة أحمد الصيام في معاوية.
0: نعم.
1: حيث نقرأ الفاتحة على أرواحهم، ومن ثم نكمل للناصري ولا
0: نعم.
1: كفر كنا وكفر مندا والسخنين وعرابي.
0: نعم. يعني حتى نهاية المسيرة وهذه المشاركة تنتهي في عرابي أستاذ وائل.
1: نعم، تنتهي في عرابي، وأنا يعني بقول إنه في مظاهرة في عرابي الساعة 4 من عند نصب التذكار للشهداء. بناشد الجماهير كلها تتواجد و
0: نعم وائل
1: وتشارك في المسيرة من أجل إحياء ذكرى الشهداء اللي غاليين علينا. أنا يعني لي تجربة شخصية مع الشهداء، شهداء الناصر تقريبا كلهم بعرفهم.
0: نعم. هل يمكن أن تذكر أسماءهم حتى أم الفحم أستاذ وائل؟ إذا ذكرت أسماءهم وذكر إذا نفعت الذكرى الناصرة وأم الفحم.
1: نعم، بجد رامي غرة، بأم الفحم محمد العيق.
0: نعم.
1: العمري، ملقب بالعمري، وفي كمان كان شاب من غزة أبو جراد.
0: نعم.
1: وفي معاوية أحمد صيام.
0: نعم.
1: وبالناصري وسام يزبك وعمر عكاوي ولوابني اللي استشهدوا على مرحلتين، يعني لوابني استشهد في 11، ولكن وسام يزبك وعمر عكاوي أنا كنت شاهد يعني على مكان استشهادهن.
0: نعم.
1: اللي استشهدوا في 18 اللي كان ذكرى الكبور لما فاتوا المستوطنين على الناصري من دخلة مدرسة أورت
0: من الحارة الشرقية
1: وأطلقوا النار على بعض البيوت، وبعدين انسحبوا وتواجد الآلاف بهذا الشارع، وكان قناصة على ظهر المحكمة اللي موجود اليوم، والقناصة قتلوا في البداية وسام يزبك فخوه في راسه، وبعدين استشهد عمر عكاوي. الاثنين الله يرحمهم دفنوا في نفس اليوم، بعد بيوم نفس الجنازة، كانت جنازة مهيبة جدا.
0: نعم.
1: آلاف كان موجود فيها. أتذكر أنا أجا وسام يزبك بجنازة من دير الأمير، يعني داره غاد موجودة، والتقت مع الجنازة اللي جاي من الحارة الشرقية عند مفرق ديانة، ومسكوا الشهيدين مع بعض وطلعوا فيهن على المقبرة.
0: نعم.
1: أنا هاي الوقت كنت يعني شاهد عيان على قبل 26 سنة، كنت مصاب بإجري لأنه قبل بيوم أطلقوا القناصة رصاص مطاطي وأصابوني بإجري، فما قدرتش أمشي معهن، وكنت أصور وعندي صور لهاي الواقعة.
0: نعم أستاذ وائل عمري، يعني من مدة يمكن قد يتناسى البعض أو قد ينسى البعض، هل المشاركة واسعة في هذا اليوم؟
1: يعني أنا موجود مع عدنان يزبك عم الشهيد،
0: نعم،
1: وقدر أبو واصل، ومشاركة من الناصرية والمشاركة من كل البلدات من الأحزاب، يعني فيش حدا مقصر.
0: نعم
1: عشرات السيارات موجودة معنا، وبننتقل من موقع لموقع.
0: نعم.
1: حتى ننهيها في المظاهرة
0: في عرابي
1: إن شاء الله، اللي بتكون في عرابي.
0: يعني
1: ذكرى الشهداء

0: لن يعني لن تخبو.
1: نعم.
0: ستستمر من أجل سنستمر من أجل إحياء ذكراهم، على أساس أنه كل الجيل الجديد نوعيه على القضية الوطنية، على القضية اللي استشهد من أجلها الشهداء، وهي الحفاظ على الوطن والدفاع عن حقنا في الوجود والدفاع عن حقنا في العيش بكرامة.
1: نعم.
0: أي يعني أشياء نعم. ندافع خاصة فيها عن نفسنا.
1: نعم. خاصة في هذا الوقت أستاذ وائل.
0: يعني نعم يعني نعم. بتعرف احنا بناش نحكي سياسي،
1: هجوم نعم. نعم.
0: هجوم الحكومة الفاشية الموجودة.
1: نعم.
0: يعني حكومة عنصرية تهاجم الجماهير العربية.
1: نعم.
0: وتحاول اقصائهم عن المشهد السياسي، وتحاول يعني تجريمهم كأننا مجرمون اذا طالبنا بحقنا في البقاء في وطننا وبالمساواة و
1: نعم.
0: بالتعليم وبأخذ حقوقنا كشعب وكأفراد.
1: نعم.
0: اليوم مطالب الكل بالآخر أنه يتخذ قرار لتغيير هذا الوضع، والمساهمة والمشاركة في يعني كنس هذه الحكومة اللي موجودة اليوم.
1: نعم. أستاذ وائل، بعد الناصري إلى كفر مندا ثم إلى سخنين.
0: إلى بعد الناصري على كفر كنا، بعدين
1: نعم.
0: كفر مندا.
1: نعم.
0: بعدين سخنين، بعدين عرابي.
1: نعم. نهاية المطاف وين المشاركة في هذه المظاهرة؟ عرابي عند أي ساعة؟
0: عرابي سيكون مظاهرة.
1: نعم.
0: قلت كمان دور انه حد النصب التذكاري الساعة 4 من ناشد الجماهير كلها تتواجد.
1: نعم.
0: من جميع الأحزاب ومن جميع الأطياف من أجل إحياء ذكرى الشهداء. هي أقل ما يمكن أن نفعله من أجل إحياء ذكرى الشهداء.
1: نعم. نذكرهم دائما. أستاذ وائل عمري، شكرا لك على هذه المداخلة. الله يعطيك العافية.
0: شكرا لراديو الشمس اللي دائما بتحيي الذكرى، وأنا بحييهن على موقفهن الداعم لقضايا شعبهن ولإحياء ذكرى الشهداء. ودمتم.
1: نعم.
0: ودمتم بخير.
1: وهذا واجبنا أستاذ وائل عمري. شكرا لك.
0: شكرا لك أنت. شكرا لك
1: حبيبي.
0: يا هلا بك.
1: نعم. وهذه صرخة لذكرى الشهداء.

صلاة للحب صلينا. ولو عليها تقلت الحملات وشي عين غدر اتطلعت فيها.

وعالشمس خلي حلمك يوديك ودراج فوق دراج تبنيها يوم الرجوع يوم الرجوع يوم الرجوع بلادك تلاقيك وعندك اخبار المجد.

صرخت بطل على الأستاذ وديع الصافي. بتابع معكم بموسيقى ثم الفاصل ثم زميلة ياسمين غميض مع جولة أخبار العاشرة، من ثم نلتقي نعود إلى

لقائنا الأسبوعي مع الدكتور جوني منصور، وشكرا كما مرة لزميل عادي ياسين المايسترو في الهندسة والتقنيات الإذاعيتين. تحيتي لكل المستمعات والمستمعين.

0: اسمع اسمع، عازمك على رغيف شاورما بتوكل أصابعك وراء قد ما هو طيب.
1: عن جد هالقد طيب وين؟
0: في شاورما خازن كفر ياسيف، شاورما مرتبة وكتير كتير طيبة، شاورما عبور وشاورما عجل وشاورما حبش يوميا، والملقى بجنن واللقمة بتفتح النفس.
1: شاورما خازن كفر ياسيف مجمع دي سنتر بجانب بنك أبو عليم، للطلبيات 049-35-237.
2: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال، الاختيار الأفضل.
3: الشمس دائما.
4: دخلي قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
5: والله علم علمك.
4: طيب قديش احنا البشر بنستهلك اواعي بالسنه؟
5: شو بعرفني، علم علمك.
4: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
5: سؤال حلو، والله علم علمك.
4: هي هي كل شيء علم علمك علم علمك، فيش عندك جواب لاي شيء؟
5: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من السبعة للثمانية، معي ابتهال حسن.
4: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
5: علم علمك.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. انطلقت صباح اليوم مراسم إحياء الذكرى 26 لهبة القدس والأقصى بزيارة الأضرحة والنصب التذكارية لثلاثة عشر شابا ارتقوا برصاص الشرطة في مختلف البلدات العربية في البلاد. هذا ودعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إلى أوسع مشاركة في فعاليات إحياء الذكرى التي انطلقت من قرية جت في المثلث مرورا بعدد من البلدات العربية وصولا إلى مدينة عراب، حيث تنظم المسيرة المركزية القطرية عند الساعة الرابعة بعد الظهر. أكد النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي اليوم أن التحقيقات في واقعة رحلة فلاي دبي التي كانت متوجهة من دبي إلى تل أبيب كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية. وأوضح الشامسي أن مساعد قائد الطائرة اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة مستخدما فأس الطوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة. وأكد النائب العام أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع ملابسات الواقع ودوافعها والصلات المرتبطة بها. في سياق كشفت تقارير مطلعة هوية الطيار المساعد، وقالت التقارير إن الطيار هو همام الهمامي، مواطن عماني ولد في الإمارات لأب عماني وأم سورية وأمضى جزءا من حياته هناك. ذكرت التقارير بأن سلطنة عمان كانت قد منعته سابقا من قيادة الطائرات على خلفية مخاوف مرتبطة بأفكاره المتطرفة، إلى أنه وصل العمل لاحقا لدى شركة فلاي دبي رغم قرار المنع السابق. كما أشارت تقارير عربية أخرى إلى أنه أمضى فترات طويلة خارج عمان، بينها فترة يزعم أنه تواجد خلالها في سوريا، وهي المعلومة التي لا تزال بحاجة إلى تحقيق إضافي من مصادر مستقلة. إلى ذلك، أصدر وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس تعليماته إلى وزارة الأمن بإرسال طائرات شحن إلى دبي لإعادة أمتعة المسافرين الإسرائيليين عقب حادثة طائرة فلاي دبي، وذلك بناء على طلب دولة الإمارات. بحسب البيان، من المتوقع أن تغادر الرحلة الأولى خلال الساعة المقبلة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران في وضع صعب، متوقعا أن الحرب معها ستنتهي قريبا. وأضاف ترامب أن أسعار النفط ستنخفض بحسب تقديره إلى مستويات ما قبل الحرب، وربما إلى مستويات أدنى بمجرد انتهاء المواجهة مع إيران. كما أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستقوم قريبا بملء احتياطاتها الاستراتيجية من النفط دون أي تكلفة. في غضون ذلك، أفاد موقع أكسيوس أمس الجمعة بأن كبار أعضاء حكومة الرئيس الأمريكي ترامب عقدوا اجتماعا سريا في المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد لمناقشة الخطوات التالية بشأن الحرب مع إيران والصراع بين السعودية والحوثيين في اليمن. ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن نائب رئيس جي دي فانس ترأس الاجتماع. في قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم شقة سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة، وارتفعت بذلك حصيلة الضحايا إلى ثمانية منذ أمس الجمعة جراء الاستهدافات المتواصلة لمناطق متفرقة من القطاع. شن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم غارة على منطقة النبطية الفوق جنوب لبنان بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية على علو منخفض في أجواء مناطق واسعة من الجنوب. وتحدثت وسائل إعلام لبنانية عن غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت النبطية الفوق دون ورود معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها وفق معدلها الموسمي، كما تبقى الفرصة مهيئة حتى الظهيرة لهطول زخات خفيفة من المطر خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس 25 درجة، الجليل الأعلى 24، طبرية 30، الناصرة 29، حيفا والساحل 27، تل أبيب وافا 29، النقب 30، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: ومتابعا معكم، وشكرا للزميلة ياسمين عماد بجولة أخبار العاشرة. تحياتي، نعود إلى لقائنا الأسبوعي مع دكتور جوني. الله يسعد صباحك دكتورنا عزيزنا ويعطيك العافية.
1: الله يعطيك ألف عافية، وصباح الخير إليك ولكل المستمعين والمتابعين.
0: الله يخليك، عودة إن شاء الله كل خير لإلك وللمستمعين والمستمعات. يعني بدون ما أتحذر بين قوسين، لابد أنه اليوم نحكي أو تحكي حضرتك عن هبة أكتوبر كما أعتقد.
1: نعم صحيح. وأنا إن شاء الله بتكون هاي العودة عودة موفقة ومباركة للجميع. وأنا بدك تسمح لي في البداية أوجه تحية خاصة، نسمعت المقابلة اللي حضرتك أجريتها مع زميلي وأخي الدكتور طه الأمارة.
0: نعم.
1: من كفر كنا. نعم. يعني أول شيء بدي أنا أهني على هذا الإصدار الهام جدا بنظري، بأمل أن يعني أحصل على نسخة. وأنا بعتبر تعرف كل المذكرات واليوميات والسير سواء كانت ذاتية أو سيرة غيرية كلها جزء لا يتجزأ من تثبيت التاريخ والوجود والحضور والبقاء. فأنا أوجه تهنئة لصديقي وأخي العريق، إحنا صداقتنا عريقة جدا أبو فادي مع الدكتور طه، بأمل أنه يلقى هذا الكتاب الوقع الإيجابي والحسن، خاصة لدى الأجيال اللي يعني خلينا نسميها يعني ما حد يزعل مني كيف بقولوا فقدنا الحلقات المترابطة، انشغال الناس بالتكنولوجيا وبالاستهلاك الزائد والفائض وبإضاعة الوقت، علما أنه في هناك الكثير الكثير من المستمعين الكرام والمستمعات اللي عندهم الشغف، أنا بسميه الشغف للمعرفة والاطلاع وحب القراءة، وهذا ما يثلج الصدر وسط هذه الأجواء السيئة اللي احنا بنعيشها في الفترة الأخيرة، لدرجة أنه مواسرجة بنقذ طيارة يعني، وهذا طبعا شيء يعني غريب عجيب الظروف
0: مش غريب يعني. والله غريب.
1: نعم. بدك تسمح لي كمان أوجه تهنئة على الشخص اللي لأني بمناسبة وإجا خصوصي يسلم علي.
0: نعم.
1: وأنقل إليك التحية ولإذاعة الشمس اللي هو الأستاذ عامر نخلي من شفا عامر.
0: نعم.
1: المستمع الدائم والثابت
0: تحية
1: من سنوات طويلة. نعم. للإذاعة وخاصة لبرنامجك، فمنوجه له أجمل التحية ونتمنى له يوم سعيد وأيام كلها فرح إن شاء الله.
0: تحية
1: الحقيقة أبو فادي. هذا اليوم يوم أنا بعتبره يوم حزين جدا يعني بشكل خاص إلي أنا، لأنه في مثل هذا اليوم قبل 26 سنة إحنا فقدنا 13 شاب.
0: نعم.
1: من شبابنا، وأحدهم هو أسيل عاصلي رحمة الله عليه وعليهم، وهو يعني كان إلي الشرف إني درسته.
0: نعم.
1: على فترة زمنية.
0: نعم.
1: في كلية مارياس عندما التحق بها عام 96.
0: نعم.
1: يعني هذا الكلام صار عمره 30 سنة. وأنا بعتبر أنه هبة القدس أو هبة أكتوبر بسنة 2000 هي محطة من محطة

0: الصراع بين المشروع الصهيوني الإسرائيلي والمشروع الوطني الفلسطيني، بين سياسات القهر والقمع والاضطهاد والملاحقات والتضييق، وبين السياسات اللي يدعو إليها الفلسطيني للانفتاح والعيش المشترك و يعني اللجوء إلى تحقيق وتطبيق العدالة. وهذا طبعا صوت يعني يوجه إلى العالم.
1: نعم.
0: اللي لغاية اليوم تسمع أنت بيطلع لك الأمين العام للأمم المتحدة يقول لك أنا عندي قلق، وبيطلع لك تطلع رئيسة الاتحاد الأوروبي بتقول إحنا والله متخوفين إنه الأمور تنزلق إلى أكثر من ذلك.
1: نعم.
0: وبيجي وزير خارجية بريطانيا وبيقول سنقاطع المستوطنين. يا جماعة اقلعوا الشوكي كلها مش جزء منها.
1: نعم.
0: هذا هو اللي إحنا بنسميه الاحتلال الرابط على مش بس الشعب الفلسطيني، على الأرض الفلسطينية. وعندها يعني ترجع المنطقة لتكون حقيقة كما هو وارد في الكتب التاريخية والكتب المقدسة أرض الحليب واللبن والعسل. فهذا اليوم يعني بذكرنا بالحدث الاستفزازي اللي قام فيه أرييل شارون باقتحام باعاتي المسجد الأقصى، وبالتالي يعني تحرك الانتفاضة الثانية ليس فقط في الأراضي المحتلة 67، وإنما أيضا إلى المناطق الفلسطينية في الداخل، وأيضا إلى المخيمات والشتات. واللي بدي أنا هقوله، من تعرف الواحد بتعلم دروس الماضي أبو فادي، هذه نقطة كتير مهمة. يعني هالحروب اللي عم بتصير أو اللي صارت، ما نتيجتها كانت سوى القتل والدمار ومكاسب لتجار الحروب وتجار الدماء،
1: والأسلحة.
0: سواء كان تجار السلاح، نعم سواء كان تجار السلاح من كل القوس البشري، يعني من عندنا من الداخل ومن الخارج والدول العظمى إلى آخره. يعني هذه تجارة شعوب أنا بعتبرها. ويمكن وصل الوقت العالم ينظر ويقول طب كل هالخبرة، هذه خبرة الحروب من الحرب العالمية الأولى، بديش أنا أروح لها قبل الحرب العالمية الأولى لليوم، ماذا حصدت الشعوب سوى الدمار والقتل والفقر والجوع والمجاعة والجفاف اللي عم بضرب الدنيا كلها. عندنا في المنطقة أبو فادي ولا منطقة من منطقة الشرق الأوسط سليمة، كلها تنزف دماء. الشعوب تنتظر الخلاص والفرج وكذلك الدول. فأنا بعتقد أنه جدير بالعالم اليوم أن ينظر إلى الجهة الأخرى للعملة، مش بس الجهة الأولى أنه المشاكل والأزمات تحل بالحروب، وإنما المشاكل والأزمات تحل بالحوار. والحوار يكون فقط حول مائدة واحدة. مع مين بده يتحاور الواحد؟ الأعداء بتحاوروا مع بعض، الأصدقاء بيكونوا أصدقاء. يعني الأعداء هم اللي لازم يتحاوروا، لازم يجلسوا إلى طاولة المفاوضات، وليس فقط التعنت والتمسك بخرافات تاريخية وخرافات دينية. بأن هذه الأرض وعد إلهي وما أشبه ذلك، كل هذه الخزعبلات اللي عفى عليها الزمن ولا يمكن الاتجار بها بالعالم. فدعوا اليوم الذكرى هذه أنه دماء الشهداء ألا تذهب هدرا وتكون يعني أنه هي راحت سدى، وإنما أن تكون مدعاة لكل الأطراف ببدء صفحة جديدة. يعني جربوا شيء جديد، جربتوا الحروب بالماضي،
1: جربوا شيء
0: الحوار
1: تاني.
0: جربوا شيء تاني، لماذا لا نجرب شيء تاني؟ هذه يمكن دعوة كمان لقياداتنا في الفلسطينية في الداخل. كل اللي جربناه لغاية الآن ما طلع من وراء أي نتيجة سوى المزيد والمزيد من التمييز والملاحقات والعنصرية وإلخير. تعالوا نجرب طرق أخرى، وأنا بعتقد أنه الطرق الإيجابية وطرق الخير لا تنتهي. وإنما الشر هو الذي ينهي حياة الإنسان. فأنا حقيقة بصوت موحد نترحم على الشهداء الذين سقطوا، وندعو الجميع إلى بدء صفحة جديدة فيها الأمل، فيها التفاؤل، فيها النظرة الإيجابية. يكفينا دماء ويكفينا ما خسرناه على مدار أعوام، وخاصة أبو فادي الأعوام الماضية اللي يعني نشرت في حياتنا كثير من السلبية وكثير من نوع حالي من الإحباط وخيبة الأمل، لدرجة أنه أنا بسمع كل مناسبة بنلتقي فيها حتى مناسبات الأفراح ناس بقول لك لشو إحنا باقيين هون وشو الحياة عم بتفيدنا. بنشتغل على الفاضي، أولاد ما بتعلموا بلاقوش وظائف، الأسعار ما شاء الله في العلالي مثل ما بقولوا باللغة العامية،
1: كله يأس.
0: فأنا جوابي دائما بقول حتى فيكم جرب أولا طريقة أخرى، تعالوا نجرب طريقة أخرى. ثانيا، هل تعتقدون أنه الهرب من الأزمة بحل الأزمة؟ ما أنتم بتنتقلوا إلى مكان آخر، المكان الآخر هو أفضل؟ هذا هو السؤال. ولذلك أنا أدعو كل المستمعين إلى التمسك بهذه الأرض، مثل ما قال الأستاذ دكتور طه الأمارة. الأرض هي اللي بتخلينا نضلنا موجودين وثابتين على حقنا التاريخي والثقافي والحضاري والتراثي والإنساني، وأهم شيء في كل هذه العدالة. الأرض هي العدالة. فأنا أناشد كل المستمعين والمستمعات، وبعرف أن الظروف كتير صعبة وأحيانا ترد في راسي أنا كمان أفكار من هذا القبيل، ولكن دائما أنا أقول لنتمسك بأرضنا، لأنه هذه أرضنا، هذا وطننا، هذا ترابنا، لنا تاريخ. والأهم من كل ذلك أن ننظر إلى الإنسان كإنسان، وهو القيمة الكبرى. وأنا أتمنى عبر أثير إذاعة الشمس أنه تكون الأيام القادمة أفضل من السابقة، حتى بالفعل إحنا نحقق أحلامنا وآمالنا في هذه الأرض وعلى هذه الأرض التي ولدنا ما يستحق الحياة.
1: دكتور جوني، أشكرك لهذه الرسالة الرائعة، الله يعطيك العافية ونهارك طيب وسعيد. شكرا لك. إلى اللقاء. رسالة إلى الذين يعقلون والذين يفهمون من الدكتور جوني منصور. هبة الأقصى، وتذكيرا بهذه الهبة لحظات، ونكون بصوت الزميلة هنا عبد العزيز عن الشهداء الذين رحلوا ولكن بقيوا دائما في الذاكرة. ووحد بيبقوا مثل زهر البيلسان، زي ما كتب الشاعر طلال حيدر عن هؤلاء الشهداء، دائما هناك من يذكرهم في الأرض والسماء. لحظات قليلة مع صوت الزميلة هنا عبد العزيز عن هبة أكتوبر قبل 26 عاما، قليلا من الدقائق أو الثواني. لحظة

28 من أيلول عام 2000 قام أرييل شارون زعيم المعارضة آنذاك وكتحد لمفاوضات كامب ديفيد الثانية وقتها بزيارة استفزازية للأقصى المبارك يرافقه عشرات من عناصر الشرطة، مما دفع بالألاف من أبناء الشعب الفلسطيني في أنحاء شتى من الضفة الغربية والقدس بالخروج إلى مظاهرات احتجاجية أسفرت عن استشهاد وجرح الكثيرين جراء إطلاق قوات الأمن الإسرائيلية النار عليهم. يصادف الأول من تشرين الأول ذكرى أحداث أكتوبر عام 2000 التي راح ضحيتها 13 شابا فلسطينيا في المثلث والجليل على يد قوات الشرطة الإسرائيلية خلال احتجاجات ضد القمع العنيف في الضفة الغربية وقطاع غزة مع اندلاع الانتفاضة الثانية ودخول أرييل شارون إلى المسجد الأقصى، وسبب في استشهاد الشبان الفلسطينيين منذ ذلك الوقت عنصرا أساسيا ومؤسسا في الذاكرة الجماعية للمواطنين في البلاد. شهداء هبة القدس والأقصى 13 الذين لا ننساهم. رامي غرة، جت المثلث، أحمد سيام، معاوية، محمد جبارين ومصلح أبو جراد، أم الفحم، وسام يزبك، وإياد لوابدي، وعمر عكاوي، مدينة الناصرة، محمد خمايسي، كفر كنة، رامز بشناق، كفر مندا، عماد غنايم، ووليد أبو صالح، مدينة سخنين، علاء نصار، وأسيل عاصلي، مدينة عرابي. وقد أقامت الحكومة لجنة فحص عامة دون أي صلاحيات قانونية أو مكانة مستقلة، لكن النضال المشترك لعائلات الشهداء 13، لجنة المتابعة العليا، وأجسام سياسية ومنظمات غير حكومية وأكاديميين يهود وعرب من أجل إقامة

0: إلى قرار حكومي جديد بإقامة لجنة كهذه. وفي 8 تشرين الثاني من العام نفسه جرى تعيين لجنة التحقيق في الصدامات بين قوات الشرطة والمواطنين في أكتوبر عام 2000، والمعروفة في الغالب بلجنة أور نسبة إلى القاضي تيودور أور الذي ترأسها. وقد نشرت لجنة أور تقريرها عام 2003، وذلك بعد أن استمعت إلى مئات الإفادات وفحصت آلاف المستندات وفحصت عشرات آلاف الصفحات من مادة الأدلة. أقرت لجنة أور أنه لم يكن هناك أي مبرر لقتل 13 شابا عربيا، وأنه جرى استخدام القناصة خلال الأحداث في أكتوبر 2000 لتفريق التظاهرات، وذلك لأول مرة منذ عام 48 بصورة مخالفة للقانون ومخالفة لتعليمات البدء بإطلاق النيران، وأنه لم يكن يظهر خطر في أي من الحالات يبرر إطلاق القاتل للنيران.
1: هبت القدس بصوت الزميلة هناء عبد العزيز ليكن ذكرهم أبدا. ونتابع معكم إحنا والشام الجيران.

0: متعة شاورما الحبش وشاورما العجل، زكاوة اللقمة، نظافة المحل، الاستقبال الرائع، الخدمة اللي من القلب والكرم، هذول كلهم بيميزوا شاورما ستيتي. شاورما ستيتي بفرعيه كفر ياسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. وأهلا وسهلا بالجميع.
1: اسمع اسمع، عازمك على رغيف شاورما بتوكل أصابعك وراء قد ما هو طيب.
2: عن جد هالقد طيب؟ وين؟
1: في شاورما خازن كفر ياسيف، شاورما مرتبة وكتير كتير طيبة، شاورما عبور وشاورما عجل وشاورما حبش يوميا، والملقى بجنن واللقمة بتفتح النفس.
0: شاورما خازن كفر ياسيف مجمع دي سنتر بجانب بنك أبو عليم، للطلبيات 049-35-237.
3: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
2: بتابع معكم يعني على الكلمة اللي حكاها بلقائنا اليوم مع دكتور طه أمارة، كيف إنه والده ما سأل إذا هالأرض أرض السمسم أطلعت التعب، فقال له شو ما يكون حتى ما أطلعت ثمن السولر والبنزين، لكن تمسك بالأرض لأنه الأرض منا ودمنا منها. عشان هيك عيشة الفلاح حلوة يمكن. صباح الخير.

الله.

محلاها عيشة الفلاح بصوت أسمهان.

للمربي الأستاذ علي قداح، تحياتي إليك أستاذنا أبو عزمي. عندما تسقط قطرة شتاء من السماء، فإذا سقطت في أيدي نظيفة تكون صالحة للاستعمال وللشرب، وإن سقطت في المجاري فهي حتما غير صالحة للاستعمال أو حتى لغسل الأرجل، وإذا سقطت على سطح ساخن تتبخر، وإذا سقطت على زهرة اللوتس تبرق كالجوهرة، وإذا سقطت على صدفة تتحول إلى لؤلؤة. النقطة هي هي، أما كينونتها وقيمتها فيتعلقان على من اتصلت به أو اتصلت به، فليكن اتصالك دائما مع أناس طيبين. شكرا أستاذ علي قدح.

0: فطور غني ومتنوع وبيفتح النفس، وجبات غدا أو عشاء مع تشكيلة واسعة من الوجبات والأطباق، أراجيل فاخري على أنواعها، تحليات ومشروبات رائعة، عبر الويز، مطعم وكافيه كارما، مجد كروم، الشارع الرئيسي.
1: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: نتابع معكم ولحظات نكون مع مسك الختام سيدة الفنون الجميلة أم مبارك اللي رح نكون كما أعتقد يعني لابد اليوم نتحدث وكرسنا أغلبية فقرات البرنامج عن هبة القدس وفي الأول من أكتوبر. أم مبارك الله يسعد صباحك يعطيك العافية. أم مبارك
1: صباح الخير.
0: الله يسعد صباحك يعطيك العافية.
1: صباح الخير أستاذ فهمي وجميع مستمعينا بكل مكان، ويحلو تجمل الصباح بكم، وإن شاء الله بكون صباح معطر بالرضا وفيه أمل ليوم بدايات جديدة
0: إن شاء الله. يا أم مبارك دائما هذا التفاؤل اللي أنت بتبثيه للناس للمستمعين يتحقق دائما. شكرا كثير لك.
1: الله يسعدك أبو فادي. قبل ما أقدم عن الرمان اللي هو موطنه الأصلي بتعرف مين؟ مش بلاد فارس، بلاد قانا. في عندي تهنئة كثير مميزة وخاصة.
0: نقلتي من بلاد فارس إلى قانا؟
1: طبعا.
0: شوفي يعني هالمساحة الكبيرة بإيران وكيف بدك تنقليها إلى كفر كنا، لكن تعيرنا أن قليل عديدنا، ما هيك؟
1: بالضبط.
0: نعم.
1: ولكن الكرام كثيرة يعني. نعم. بتطلع الإنسان دايما بشوف موطنه وبلده وإشي أحلى بلد بالعالم.
0: أكيد.
1: يعني نعم. هو تاريخيا موطنه الأصل إيران، وانتشر للعديد من البلدان المعمورة مثل مصر القديم وبابل وبلدان الشرق الأوسط، والفترة الإسلامية نقلوا المسلمون لأوروبا عن طريق الأندلس، وأثبتت الأثار أنه أقدم رسم وجدت لشجرة الرمان بحفريات تل العمارنة بتعود لعهد الملك الفرعون أخناتون. كل هذا التاريخ حطيته على جنب، وانه بما انه رمز لقانا فبعد موطنه قانا ابو فادي.
0: نعم بعده خلاص اذا ممنوع عن خالفك اليوم.
1: الله يسعدك ابو فادي. عندي تهنئه مميزه جدا لابن اخوي المهندس باسل مقاري، اليوم عيد ميلاده، خلق بالضبط يوم هبه الاقصى.
0: نعم كمان مرة ما سمعت لمين التهنئة.
1: باسل عبد الله مقاري ابن أخوي اللي نعم. خلق يوم الانتفاضة، اليوم بصير 26 سنة.
0: نعم نعم.
1: بدي أهدي أحلى باقة ورد بهاي المناسبة، وإن شاء الله هو بده يتجوز بالصيف سنة الجاي، بتمنى له حياة سعيدة مع شريكة الحياة سوار دقدوقة.
0: نعم إن شاء الله يا أم مبارك بتهنى وبعيد ميلاده. ما قلت لي أي سنة كم سنة صار عزيادة؟
1: ب13/6/2000 بالضبط يوم ذكرى هبة الأقصى.
0: نعم. وخليني مع عبد الحليم، أنا ما بعرف أختار هدول.
1: وبدي أخرى قدم لأمه اللي هي نعم. زوجة أخي الغالي وصديقة الحنونة أم علاء بمناسبة الشفاء، كونها تعرضت لوعكة صحية بسيطة،
0: سلامتها إن شاء الله بالشفاء العاجل. يعني أنا ما بتعرفيني ما بستعمل هشك بشك هاي وأغاني الأحادي البلاستيكية، إنما عبد الحليم. نعم خليكي معي شوي مشان نقدم له التهنئة على عبد الحليم.

0: ولما تشوف الناس جايه لك. عبد الحليم تحيي كمان بخت تورت لباسل ام مبارك نستمر معك.
1: شكرا لك على الاهتمام، اختيار رائع جدا، اغنيه جميله جدا، وعلى فكره هو خطيبته على السمع.
0: نعم.
1: طيب ابو فادي
0: على السمع بس ديري بالك. ها نعم. طيب
1: طيب اليوم بتحل الذكرى 26 لهبة الأقصى، فالمجد والخلود لشهدائنا الإبرار اللي هنه عند ربهم أحياء يرزقون.
0: نعم.
1: ذكرى 26 سنة أبو نعم. فادي، إحنا بعد موسم العنب والتين وقبل موسم الزيتون وكلها مواسم خير وبركة، بدي أحكي عن موسم الرمان اللي هو أجمل مواسم الخريف.
0: نعم.
1: الرمان رمز الخير والبركة وبملأ القلب إيمان، حبة رمان بتلم العيلة على الخوان. حلو. يعني مائدة السفرة.
0: نعم.
1: في لون الأحمر بذكرنا بالفرح والحب، في لونه الأخضر بذكرنا بالتفاؤل، هاي الثمرة التي ألهمت خيال الشعراء والتراث الشعبي بالأهازيج، فيها فرصة للتمعن وتأمل في قدرة الخالق في طريقة تركيب حباتها أو ترتيبها. يا سبحان الله، يعني أبو فادي يعني الخالق يعني أبدع، معجزة.
0: نعم.
1: كل إيش نعم. خلقه معجزة. وطبعا كفر كنا رمز الرمان، وصفوري برضو بدناش ننساها، في منافسة تاريخية بينها وبين
0: صفوري
1: بالضبط.
0: نعم.
1: اتغنى فيها الشاعر إبراهيم طقان بتعرف، لما قال وافقت نظراتي نداء غلام الناصري يا رمان كفر كنا، قلت له أسرع فداك كل مالي وترنم بذكره وتغنى، يا رسول الحبيب قد جئتني من حيث لا تدري بما أحب وأتمنى.
0: نعم.
1: كونه كان يناسب كفر كنا.
0: نعم.
1: فهو تغنى بالرمان وعمل دعاية لرمان كفر كنا.
0: نعم.
1: وكاظم الساهر اللي قال تلك العيناها أصفى من ماء الخلجان، تلك الشفتاها أجمل من زهر الرمان. الرمان يعتبر سيد الفاكهة حسب ما روي عن الإمام جعفر قال الفاكهة 20 و100 لون سيدها الرمان، وروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من رمان إلا وفيها حبة من الجنة.
0: نعم.
1: وقال من أكل حبة من الرمان أمرضت شيطان الوسوسة 40 يوما. يعني تصور ببعد هيك شيطان. الرسول حديث قدسي.
0: نعم.
1: وعن عمر بن الخطاب قال جاء ناس من اليهود إلى رسول الله فقالوا يا محمد أفي الجنة فاكهة؟ قال نعم فيها فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هاي أخرى آية قرآنية. وإحنا بنعرف أنه في مازالت عادات شعبية بلبنان، لما تفوت العروس على دار عمها كانت يفردوا على العتبة حبات كواز الرمان، لأنه قال كثرته رمز الخصوبة بتصير تخلف صبيان حسب المعتقدات الشعبية.
0: مبارك المثل الشعبي مش على رماني، على قلوب مليانة.
1: وحماني
0: وحماني ولا مليانة
1: قلوب وحماني، يعني تراكمات تبقى للزعل. مش على رماني أو مليانة غيظ وكيد
0: وحقد. نعم.
1: نفس المعنى أبو فادي.
0: نعم.
1: قبل لا أقدم معلومات عن رمان فاتني أذكر الحزري اللي بحضرته للمستمعين.
0: يلا.
1: طيب ما هو الشيء الذي لا يبرد إذا وضعته في البراد؟
0: أي ويني.
1: وما هو الشيء الذي تملكه أنت ولكن الناس تستعمله أكثر منك؟ خليه المستمعين يفكروا عبين ما نقول.
0: هيك ما هوني عليهم كتير اليوم، لازم شوي أصعب شوي.
1: أصعب لا، ما هو بدنا عشان يتفاعل وبدناش نصعبها كتير.
0: طيب.
1: إذا بدأ صعبها ممكن ولا حدا يتصل.
0: 60-10-101.
1: أيوة أبو فادي.
0: نعم.
1: بستوى الرمان بنهاية سبتمبر لنوفمبر، ونضجه الكامل بديسمبر.
0: نعم.
1: يعني تعد فاكهة الرمان فاكهة خرفية شهية بامتياز ومفيدة صحيا. زهورها تسمى جلنار بتضم حرف الجيم جلنار.
0: نعم. فيروز غنت لها.
1: أيوة. نعم. صح، غنت جلنار فيروز.
0: نعم.
1: وهي كلمة فارسية كل نار بالفارسية عربت، ومعناها زهر الرمان.
0: نعم.
1: قال الشاعر البحتري والخدود الحسان يبهى عليها جل نار الربيع، وورده يتخلى السالي عن الحب بالشغل ويغلب صاحب الوجد وجده. وقال الشاعر أخالد الكاتب وجنتيه يحسن الجل نار ونور خديه بهاء النهار. وقال الشاعر أسعد بن أبي صعب تبدل جل النار على قوام كغصن مسه البدر التمامي.
0: حلو.
1: فقالوا ذا ردني تثنى أجابت جل النار ذا قوامي. للرمان وجود تاريخي ومعنى وطني وحضور محبب عند الفلاحين، لا يخلو بيت من الثلاثية اللي هي التين والدالي والرمان، وزمان زمان كان صبر. يعني أنا

0: بذكر على زمان أبوي وإمي الله يرحمهن، كانت الحكولة داير ما يندار صبر، وتيجي الناس تلقط صبر ورمان وتوت وعنب، يعني كانت الحواكير كلياتها فردوس يا أبو فادي. اليوم كلياتها الناس على البنيان وعلى المسطحات العمرانية قاعدة تقطع الشجر وقطعوا بساتين الرمان وكلياته بس بدهن البنيان.
1: ما حكى لي الدكتور طه، يمكن حكى لي عن الرمان. أكيد أكيد ما نسي،
0: لا حكى عن الرمان. وعلى كل حال أبوه الله يرحمه أبو طه كان ساكن بين البساتين، وكان رجل يهتم جدا بالبساتين والرمان، مزارع بالدرجة الأولى.
1: نعم، يعني كل احترام لهاللقاء اللي الخاطف معه، مع انه ما عينا
0: هو انبسط انه كان تلقائي وحكى معي بعد المقابله، قال لي فيش احلى من الاشي هيك العفوي
1: تلقائي.
0: انبسطت اليوم انه انا قلت له كان الدكتور كان الاستاذ فيما مرق عليه ظروف وفاه اخوه وقريبته، عشان هيك تاجل اللقاء. بارك الله فيك ابو
1: الله يخليك يا من بارك.
0: للرمان موسم الطقوس له اصناف كثيره وفوائد عظيمه. الرمان له موقعه الخاص في النفوس لأنه من ثمار الجنة، يسمى بالإنجليزية بابو جران، وبلغة مصر القديمة رمن، وبالقبطية إرمان، وبالتركية نار، وبالفارسية جلو نار. يقال موطن الأصل، سبنا نحكي الحقيقة، يقال موطن الأصل إيران، كما يقال أن اليمن هي أقدم البلاد اللي زرعت الرمان وفيها أفضل أنواع الرمان وألذها، ومن أزهارها يستفيد النحل منتج العسل اليمني اللي هو أغلى وأنقى عسل في العالم. يستخدم قشر الرمان بدبغ الجلود، واستعملوا قدام المصريين للكتابة والرسم وتزييد المعابد بالنقوش. هناك بلدات اسمها رمانة، بيت رمون، غير اللي حد العزير الرماني، في رمانة جنين، وفي فروش رمانة مشهورة بزراعة الرمان، وبالنقب هناك وادي الرمان لأنه كان مزروع بالرمان أيام الحكم الأموي والعباسي والتركي. وكانوا قديما يصدروا الرمان من يافا وحيفا لأوروبا، وكان يلف بالورق تماما كما كان برتقال يافا يلف ويصدر. الحفاظ على الرمان وزراعته وتكثيره واجب وطني ومصدر رزق. واليوم احنا قلت لك ابو فادي جمعية الحواكير ومزارعي كفركنا بشجعوا الرمان، ورجعت عودة لزراعة الرمان بالسهل خليان ويعني جنان وارفة في موارد،
1: لانه بكفركنا مبارك بعد في كرم واحد يمكن على الشارع في البلد.
0: على الشارع لا، وفي لجوه شوي ابو فادي اكمل كرم. اما وين كانت كلياتها على العين؟ ما هو ليش كانت الكروم تنزرع على العين؟ عشان الري والمياه. وكان السواح كلهن يجوا ويشتروا الرمان على العين ويصوروا العين، يعني كانت ملتقى حضاري وثقافي وتاريخي، والعين مقدسة، بتعرف عجوبة سيدنا المسيح عليه السلام. ذكر في القرآن الكريم بالاسم بعدة مواقع، هو من ثمار الجنة. في سورة الرحمن فيها فاكهة ونخل ورمان. في سورة الأنعام وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وفي الإنجيل المقدس في سفر نشيد الإنشاد أغراسك فردوس رمان. وبعيد الصليب بيحمل الأطفال الرمان فوق الرحانة. والرحان يرمز لرائحة الصليب الطيبة، واللون الأخضر هو رمز الحياة، ويعتبر الرمان سيد الفاكهة حسب ما روي عن الإمام جعفر. وحكينا أنه أطيب الفاكهة 120 نوع أطيبها الرمان، فأبو فادي يعني كثير كثير مقدسة ومفيدة. وسيدنا علي قال أطعموا صبيانكم الرمان فأنه أسرع لألسنتهم، يعني يصيروا ينطقوا بكير. وقال قول آخر له كلوا الرمان بشحمه فإنه دباغ المعدة. هو أيضا يفيد في علاج تقرحات المعدة. وعبد الله بن الحسن قال كلوا من الرمان فإنه ينقي أفواهكم. إيش مش بنعمل الرب من الرمان ومن الخروب؟ كانوا النسوان زماني بالطب الشعبي يفركوا حنك الولد لما أبو فادي ثمه يصير عليه حماوة. وكثير كثير كان يعالج تقرحات مش بس الفم والمعدة. بطهر الفم من البكتيريا. أصناف الرمان كثيرة، بتناسب التربة بمختلف المناطق. في الرمان الخضاري، المليسة، الشرابة، اللفانة، الحامض، الشامي، الحلاوة، البغالة والعربة والمنفلوطة والحمضاني.
1: منفلوطة قلتي؟
0: ببلاد الشام هاي نعم. كلياتها حسب التربة والظروف الجوية المتقاربة.
1: نعم من بارك. يعني هالموسوعة رمانية اليوم.

0: من مبارك، الله يعطيك العافية.
1: ومثلك الشهير مش عرمان عقلوب وحمانة والرمان دباغ المعدة وحلو الطهور بنسان لأنه بزهر الرمان والرمان يملأ القلب إيمان، وإن أكلت رمان افرد حرجك، وإن أكلت بطيخ لمهدومك. حلو. والظاهر المستمعين أبو فادي ولا حدا حزر الحزارية.
0: إيه على ما يبدو، بس أنا حزرتها يعني الاسم أولا فضل. الاسم هو اللي بتملكه أنت وبتستعملوه من غيرك، والفلفل اللي بتحرق يمكن.
1: أيوة يعني. الفلفل نعم. الحارب راو عليك أبو فادي يعني. كفيت ووفيت عن المستمعين.
0: شكرا لك.
1: 10/10 أبو فادي.
0: شكرا من بارك. الله يعطيك العافية.
1: وتحياتي
0: لك ولرومان كفر كنا كمان زي ما قلنا. ذكرتني من مبارك، نسيت احكي لها عن كسرى لما مر على الفلاح وكان يغرس رمان، نتذكره. والرمان يعني بيعطي بعد سنوات كثيره، 6 سنين او اكثر، فقال له كيف، هل ستعيش لتاكل من ثمر هذا الرمان؟ فقال له الفلاح الجمله المشهوره: غرسوا فاكلنا ونغرس فياكلون. صباح الخير اللي تابعوا معنا، ودايما نلتقي لنرتقي بكم ومعكم. خلينا أشكر المايسترو عدي ياسين في الهندسة والتقنيات. عند 11 موعدنا مع الزميلة ياسمين عمد بجولة إخبارية جديدة، بعدين زميلنا دوريد زرقاوي في برنامجه الشعبي حلوية حلوية بلدي. حكينا عن الرمان ما هيك؟ نعم. يلا.

0: كهرباء سعيد ملحم بيت الأدوات الكهربائية، ترقبوا افتتاح الفرع الجديد.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشرة صباحاً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. تتواصل منذ صباح اليوم مراسم إحياء الذكرى 26 لهبة القدس والأقصى بزيارة الأضرحة والنصب التذكارية لثلاثة عشر شاباً ارتقوا برصاص الشرطة في مختلف البلدات العربية في البلاد. هذا دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إلى أوسع مشاركة في فعاليات إحياء الذكرى التي انطلقت من قرية جت في المثلث، مروراً بعدد من البلدات العربية وصولاً إلى مدينة عرابي، حيث تنظم المسيرة المركزية القطرية عند الساعة الرابعة بعد الظهر. أشارت تقارير إسرائيلية إلى ترقب داخل المؤسسة الأمنية لنتائج محاولة اغتيال علي العمودي في مدينة غزة، وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي حاول صباح اليوم اغتيال القيادي في حماس علي العمودي الذي وصفته بأن

0: أنه الرئيس الفعلي للحركة في قطاع غزة خلف ليحيى السنوار، مضيفة أن إسرائيل تنتظر اتضاح نتائج العملية. وفي وقت سابق أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم السبت شقة سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة، وارتفعت بذلك حصيلة الضحايا إلى 8 منذ أمس الجمعة جراء الاستهدافات المتواصلة لمناطق متفرقة من القطاع. أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وردود عقب هجوم شنه مستوطنون على المزارعين في قرية أسرين جنوب نابلس حسب ما أكدت مصادر محلية. وفي بلدة بورين جنوب المحافظة أصيب 3 أشخاص بحالات اختناق جرى استنشاقهم الغاز المدمع والسام الذي أطلقته قوات الجيش خلال عملية الاقتحام. وفي بلدة بيتا جنوب نابلس هجم مستوطنون صباح اليوم المزارعين خلال قطفهم ثمار الزيتون في منطقة قماص، وذلك بعد يوم من هجومهم على منطقة جبل العرمة وإطلاق الرصاص الحي. وبحسب مصادر محلية احتجزت قوات الجيش عددا من الشبان والمتضامنين في المنطقة الذين توفدوا لمساعدة المزارعين في قطف ثمار الزيتون. أكد النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامس اليوم أن التحقيقات في واقعة رحلة فلاي دبي التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية. وأوضح الشامس أن مساعد قائد الطائرة اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة مستخدما فأس الطوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة. وأكد النائب أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف جميع الملابسات. في سياق كشفت تقارير مطلعة أن الطيار المساعد هو همام الهمامي، مواطن عماني ولد في الإمارات لأب عماني وأم سورية وأمضى جزءا من حياته هناك. وذكرت التقارير بأن سلطنة عمان كانت قد منعته سابقا من قيادة الطائرات على خلفية مخاوف مرتبطة بأفكار متطرفة، إلا أنه واصل العمل لاحقا لدى شركة فلاي دبي رغم قرار المنع. إلى ذلك أصدر وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس تعليماته إلى وزارة الأمن بإرسال طائرات شحن إلى دبي لإعادة أمتعة المسافرين الإسرائيليين عقب حادثة طائرة فلاي دبي، وذلك بناء على طلب دولة الإمارات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران في وضع صعب متوقعا أن الحرب معها ستنتهي قريبا. وأضاف ترامب أن أسعار النفط ستنخفض بحسب تقديره إلى مستويات ما قبل الحرب وربما إلى مستويات أدنى بمجرد انتهاء المواجهة مع إيران. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها وفق معدلها الموسمي، كما تبقى الفرصة مهيئة حتى الظهيرة لهطول زخات خفيفة من المطر خاصة في شمال البلاد وعلى امتداد السهل الساحلي. في القدس 25 درجة، الجليل أعلى 24، طبرية 30، الناصرة 29، حيفا الساحل 27، تل أبيب وافة 29، النقب 30، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

ان شاء الله خير، احنا من عين خير ده. كل تحيات لكم اينما كنتم من اذاعه الشمس على الهواء مباشره. احبكم لو تعلمون كم. دوريز زرقاوي. التحيات القلبية أرسلها بادئ ذي بدأ إلى الأستاذ الراقي والمميز فهمي فرح، إلى كل ضيوفك الكرام، أتمنى لك دائما دوام الصحة والعافية. التحيات أيضا موصولة إلى زميل عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، لك من أطيب الأمنيات عدي. بديك كرام مشرف على هذا اللقاء. شكرا ياسمين غميد، قرأت على مسامعكم نشاط أخبار الحادي عشر. مني أنا دوريز زرقاوي، كل الحب، نتمنى لكم بس الخير والسعادة وهدى في البر. أوكي. البرنامج اليوم بنعت دانيا نجراريم مجدلة عيمك. نعم، دانيا نجراريم مصنع مختص في تصنيع كل أنواع العربيات نجراريم، العربيات متأسف، بمكان واحد، عربة مفتوحة، عربة مغلقة بحسب الطلب وبجودة حسب المواصفات. أيضا يوجد لدينا إمكانية تركيب في جريرا، وأيضا لجميع أنواع السيارات دانيا نجراريم، المكان الصح لكل أنواع العربيات نجراريم. تحية خاصة جدا للجميع. عنوان المصنع عبر الويز دانيا نجراريم مجدل عيمك 050-340-8888. دانيا نجراريم، قوة على الطريق. طبعا كل مين بيطلع معاي بيقول لي دانيا نجراريم مصنع لجميع أنواع النجراريم. اليوم بدي نهديكو شاشة ليد فاخرة

0: أولى الاتصالات. مرحبا لمين؟ ألو. صباح الفل. الله يخلينا إياك. مين معاي؟ كمان مرة مين معاي؟
1: حسين أبو رجب.
0: حسين كيفك حسين؟ شو أخبارك؟
1: حبيبي الله يعزك.
0: الله يخلينا إياك. طبعا البرنامج برعاية دانيا نجراريم، مصنع لجميع أنواع النجراريم، وطبعا تحية خاصة جدا لإلك، وبدنا تختار رقم من 1 لـ20. أكيد حاضر للتحديات ولا كيف؟
1: خلينا على 1.
0: خلينا على 1، بلكي زبطت معاك 1، وإذا زبطت معاك بتربح تلفزيون معنا اليوم، شاشة ليد فخري جدا، وإن شاء الله حظك بكون حلو. أوكي؟ يلا شغلة بسيطة وخفيفة نظيفة. أذكر 5 كلمات تبدأ بحرف السين خلال 10 ثواني. 1 2 3.
1: سلام. سلام. سليم.
0: 2.
1: سلوم.
0: سلوم. شو هي سلوم؟ كمل يلا.
1: سعاد.
0: سعاد. يلا يلا. إيش؟
1: صاروا أكثر من 50.
0: مزبوط. الله يعطيك الصحة وفوتت على قرعة التلفزيون، إن شاء الله حظك بيكون حلو معي اليوم. يا غالي
1: خليك معي ثاني، وجمعت تحية كبيرة كبيرة كبيرة أكبر من البحر بذاتها، أحلى بنو أسيد ورهف
0: الله
1: كل كلمة طبعا، وأم غالية
0: يعني. الله يسعدهم جميعا، إن شاء الله بتضلك مبسوط بحياتك أنت والوالدة والكل اللي معك إن شاء الله.
1: حبيبي الله يعزك.
0: سلامت. البرنامج برعاية دانيا نجراريم، مجدال عامك، دانيا نجراريم، مصنع مختص في تصنيع كل أنواع العربيات، نجراريم بمكان واحد، عربي مفتوحة أو عربي مغلقة وحسب الطلب وبجودة حسب المواصفات. أيضا يوجد لدينا إمكانية تركيب في فيجريرا لجميع أنواع السيارات. دانيا نجراريم، المكان الصح لكل أنواع العربيات. نجراريم عبر الويز، دانيا نجراريم مجدال عامك، 050-340-48. دانيا نجراريم، قوة على الطريق. اليوم اللي بتقول الجملة كتير هويني. دانيا نجراريم، مصنع لجميع أنواع النجراريم. مرحبا لمين؟ ألو. أيوة يا هلا،
2: معك فاطمة عسام من كفر طرق.
0: كيفك يا فاطمة؟ شو أخبارك؟
2: هلا هلا، الله يسعدك.
0: الله يسعد روحك.
2: دانيا نجراريم.
0: أيوة.
2: برنامج. بنتي اسمها دانيا.
0: أو خلص هيك، هاي معنا تحية لدانيا. بلكي كمان تربح معنا اليوم تلفزيون من دانيا نجراريم. بدها تختار من رقم من 1 لـ20. اختارونا رقم
2: 12.
0: رقم 12. يلا أنا بدي أقول كلمة مثلا زي أسد، أنت شو بدك تقولي لي؟ كلمة بتبلش بحرف الأسد، دوريد، فأنا بكمل آخر حرف من دوريد دال داني، بدي أشوف خلال 10 ثواني مين بيغلب. بينفع؟
2: بينفع.
0: بس تأخريش علي
2: إن شاء الله.
0: بلشنا؟
2: بلشنا.
0: منال.
2: منال
0: ده شو منال؟
2: قول. لؤي.
0: أيوة هيك لؤي. ياسمين.
2: ياسمين. نور.
0: رائف.
2: رائف. فلاح.
0: حاتم.
2: حاتم. محمد.
0: معين.
2: نعيم.
0: والله انك جدعة، يعطيك العافية غالي. سلامات. باي. مرحبا لمين؟
3: الو الو
0: بلال، كيفك؟
3: ايه
0: شو اخبارك؟
3: ايه
0: انت منيح؟
3: ايه
0: احنا كمان بنحبك يا بلال. شكرا لك، وبدي اتمنى لك الصحة والعافية، وبس هذا التلبال. انا مش فاضلكم.

0: أنا مش فاضلكم. البرنامج براءة دانيا نجراريم مجدالة عمك. دانيا نجراريم مصنع مختص في تصنيع كل أنواع العربيات نجراريم بمكان واحد، عربة مفتوحة أو عربة مغلقة بحسب الطلب وبجودة حسب المواصفات. أيضا يوجد لدينا إمكانية تركيب فيجريرا لجميع أنواع السيارات. دانيا نجراريم المكان الصح لكل أنواع العربيات. عبر الويز دانيا نجراريم مجدالة عمك 050-340-48. دانيا نجراريم قوة على الطريق. دانيا نجراريم مصنع لجميع أنواع النجراريم. الهدية عبارة عن شاشة ليد فاخري. فاصل إعلاني ونواصل.
1: كهرباء سعيد ملحم بيت الأدوات الكهربائية، ترقبوا افتتاح الفرع الجديد.
2: الشمس دائما.
3: هذا الموجود برنامج سياسي.
4: لا وين اجتماعي؟
3: لا لا ممكن ترفيهي
4: فني.
3: لا لا لا لا
4: اوكي. فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
3: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
4: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
3: ولا مرة.
4: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين
3: بديك الرام وتامر نفار.
5: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

0: عودنا إليكم البرنامج برعاية دانيال جراريم مجدال عمك. منقول مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو صباح
0: الخير. صباح الفل.
1: محمد أبو محمود كعبية.
0: محمد أبو محمود كعبية، شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: الله خليني إياك. دانيال جراريم مصنع لجميع أنواع النجراريم، وإن شاء الله بتروحوا وبتسجلوا طبعا، تطلب أحلى نجران غاد. ويلا هات نشوف عنو رقم تختار.
1: خمسة.
0: رقم خمسة. أوكي، بدنا نلعب لعبة ممنوع تقول نعم أو لا على ثلاث أسئلة بسألك إياهن. أوكي انبه وركز، مش تقولي نعم أو لا أو أو أيوة. أوكي
1: طيب.
0: ثلاث أسئلة. بتحبي ذات الشمس؟ سكت.
1: نعم.
0: شو نعم؟ ممنوع تقول نعم.
1: ما بحبي ذات الشمس.
0: بتعرف شو؟ بدي فوضك على القرعة، لأنك أنت خربطت كل المعادلة لأنك بتحبي ذات الشمس وأنا بحبك.
1: والله بحب.
0: الله يسعد قلبك، يعطيك العافية. حبيت. 0-64-10-101 اختار رقم من 21. لعبة التحدي بينك وبيني. دانيال جراريم مصنع مختص في تصنيع كل أنواع العربيات. العربيات بمكان واحد، عربة مفتوحة أو عربة مغلقة وبحسب الطلب. اتصلوا على 050-340-48. دانيال جراريم، قوة.

0: بهاي الفترة بالذات ما حداش يتلمس لي أعذار، أنا بدي إياها تولع خلص. من الآخر القرايب نوعين، ما حداش يقول لي في نوع ثالث. النوع الأول بيحكوش معانا، النوع الثاني إحنا بنحكيش معهم الحمد لله. طبعا بحكيش عني، ها أوعكم، بس الله يهدي بالك ابن عمي وولاد عمي وحبايبي. مرحبا لمين؟
1: لا مرحبا،
0: هلا،
1: معك سلام من ياسين. سلام
0: سليم، كيفك يا سليم؟
1: طبيب قلبي.
0: البرنامج برعاية دانيا نجراريم،
1: دانيا نجراريم،
0: مصنع لجميع أنواع النجراريم في مجدال عيمك. أوكي
1: أوكي،
0: يلا هات نشوف التحدي بينه وبينك.
1: رقم 20.
0: رقم 20، اسمع، عندك 15 ثانية تذكر 10 أسماء أولاد أو بنات بدون ما تكررهن. 1 2 3 بلش. 10 أسماء.
1: اسم أسماء مين يعني؟
0: يا زلمي بلش خلص، أنت وكل الله من أولك. بلش.
1: محمد سعيد، فاطمة،
0: يلا شو مالك؟
1: مجدولين،
0: كمل.
1: سامية، سعيد،
0: أيوة ستي. ستي يلا، بعد 4.
1: سهيلة،
0: خمسة. سهيلة، سهيلة، سهيلة فتحية،
1: سهيل
0: وسهيل. سميرة وسمير،
1: بغطت خلاص.
0: رانيا وراني، سعيدة وسعيد. سليم حبيبي يعطيك العافية. سليم يا زلمة، سليم وسليمة. باي غالي، باي. مكملين عبر الويز. دانيا نجراريم، مجدال هعيمك، 050-340-48. دانيا نجراريم، قوة على الطريق. اتصلوا عشان تربحوا معنا شاشة ليد فاخرة جدا، وكل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس.

شبه البنات. كل تحيات لكم. البرنامج برعاية دانيا نجراريم مجدالها عامة. دانيا نجراريم مصنع مختص في تصنيع كل أنواع العربيات. نجراريم بمكان واحد، عربة مفتوحة عربة مغلقة بحسب الطلب وبجودة حسب

0: المواصفات. أيضا يوجد لدينا إمكانية تركيب فيجريرا لجميع أنواع السيارات. دانيا نيجراريم المكان الصح لكل أنواع العربيات نيجراريم. عبر الويز دانيا نيجراريم مجدال عامك 050-340-48. دانيا نيجراريم قوة على الطريق. جملة كتير ويني دانيا نيجراريم مصنع لجميع أنواع النيجراريم. الهدية عبارة عن شاشة ليد فاخري. مرحبا لمين؟
1: صباح الخير.
0: صباح النور
1: أبو عمر.
0: أبو عمر كيفك؟
1: تسأل سؤال بس.
0: اسأل يا ابو عمر.
1: انا الحمد لله مبسوط بس في مواعيد. في مثلا انا جاي عدان يا نقرارين بيعطيني موعد انه من يوم كذا ليوم كذا بيعطيني العجلة بيعطيني الهاي اعطيني جواب عنه.
0: انا بدي اعطيك رقم تليفونه. شو رايك هو يعطيك كل هاي الاجوبة؟
1: هو ما بدي اعمل له دعاية هون. ما احنا بدنا نشوف اذا موقف الوقت.
0: يا زلمة ابو عمر انت هون شو جاي تحطنا بامتحانات انت؟ فيش زعل هون. خذ رقم تليفونه وهو بيعطيك كل التفاصيل. شو بدك علم هيك؟
1: ماشي
0: 050-340-48. وانا بوعدك كل اشي بيجي عن طريق راديو الشمس مش راح يوجع راسك. خلص هاي خذها مني. غالي ومغلغل ابو عمر.
1: انا لا لاني الصراحة بدور على شغلي عن الشكل.
0: يلا قول يا رب اتصل فيه ودعي لي.
1: انا معاوز شغلي
0: عن الشكل
1: عشان هيك.
0: يلا هات نختار. هات نلعب تحدي انا وياك يا زلمي. تعال نتحداك.
1: يلا
0: من 1 to 20. اختار لي رقم من 1 to 20. رقم
1: 15.
0: استحلوت. قل لي أشهر السنة الميلادية من كانون الثاني حتى حزيران دون غلط.
1: من كانون الثاني؟
0: أمهلك من بدي
1: إيش؟
0: تقول لي أشهر السنة الميلادية من كانون الثاني نعم حتى حزيران بدون ما تخربط. تخافش
1: من كانون الثاني يعني بتبلش في كانون الثاني كانون.
0: أيوة.
1: أول
0: يا عين عليك.
1: كانون الثاني كانون أول.
0: يلا هات نشوف.
1: شباط أدار لسان. أيوة. أيار. أيوة. قلت لي حزيران ما قوليش.
0: لا بدك تقول حزيران عادي.
1: كانون أول كانون تاني شباط أدار لسان أيار حزيران دمون.
0: خلاص ولعت. ها شو هاي حافظ كل شيء.
1: شو قال لك امبارح؟
0: ايش قال لي
1: امبارح الولد؟ قال لك خليك متذكرها. قال لك 8 قلت له 28 شهر. قلت له شو اسم الشهر؟ قال لك أدار. تعلمت.
0: حبيب قلبي أبو عمر الله يسعد هالروح. أنت غالي ومغلغل وإحنا منحبك كتير. شكرا جزيلا يعطيك ألف عافية. إلى لقاء. بابا يا بابا.

0: منقول صباح لمين؟ ألو،
1: هذا البرنامج برعايه كاليا نجرين. كاليا نجرين الصح في المكان واحد.
0: ايش هذا؟ ما هذا الكلام الجميل؟ من يتحدث معي؟
1: ام محمد.
0: مين؟
1: ام محمد.
0: ام محمد، شو اخبارك ام محمد؟
1: الحمد لله بسلامتك.
0: الله يخليك ام محمد، وان شاء الله يكون لك حظ مع شاشه ليد فاخره جدا من دانيا نجرين. اوكي، تسلم.
1: فيش اسئله؟
0: طبعا، من 1 لـ20 اختاري لي رقم.
1: أربعة.
0: رقم 4. يا رب يكون
1: عيد ميلادك.
0: عيد ميلادك، يلا إن شاء الله خير. هذا
1: عشان صار عيد ميلادك. إذا في شو اسمه، يعني
0: على البساطة، على البساطة أذكري لي
1: يعني
0: سبع.
1: يعني شيء غناء، شيء
0: بهمش. عندك بتحب الغناء وهيك شغلات؟
1: يلا تنشوف.
0: هات نشوف. كاريوكي. شو بتحب تغني؟ أني غناي، أني مين مغنيك المفضل؟ يلا هات نشوف.

0: الله مع أم كلثوم. طبعا احنا يعني شكرا للست أم كلثوم على الكلمات الحلوة. أدهم أدهم يا غالي يا مغلغل في سخنوت ولا مراخب هناك، أحلى صديق وأحلى شاب، بدي أتمنى لك الصحة والعافية إلك ولكل طاقمك اللي بجنن بسمعنا فول فوليوم. حبيبي أدهم أبو الشلبة كبير. مرحبا لمين؟ صباح الفل، مين معي؟ هلا،
1: احكي مع غسان ابو الهيجة من طلعان.
0: غسان ابو الهيجة كيفك حبيبي، شو اخبارك؟
1: الحمد لله مشتاقين لك.
0: غسان نجراريم، مصنع لجميع انواع ايش؟ نجراريم. تقدروا تتصلوا هناك على مجدال عامك 050-340-48. اي نجرار بدك اياته موجود غاد؟ حاضر،
1: اربع مرات ثمانية بالاخر يعني.
0: يا عيني عليك، اربع مرات ثمانية بالاخر 050-340 اربع مرات ثمانية. يلا حاضر؟
1: حاضر
0: مشتاقين. اوكي، انو رقم تختار؟
1: رقم خمسة.
0: رقم خمسة. أوكي، بدك تعيد وراي هالجملة، بتأمل إنها جملة تكون هوينة عليك. كيف أنت والجملة الصعبة معي؟
1: الحمد لله ماشي إن شاء الله.
0: ماشي أمورك ها بالجملة الصعبة. إحنا طلع بدنا نخفف عليك يعني، أنا بحبش كمان أثقلها عليك يعني، بتعرف.
1: الله يسعدك ربي.
0: حبيب قلبي، يلا اسمع. قول خديجي بيجي بربيجي.
1: ممكن تعيد لي آخر مرة؟
0: خديجي بيجي بربيجي.
1: خديجي بيجي بربيجي.
0: بس بعد ما خلصناش. خديجي بيجي بربيجي، كرسحتك بحتك بربختك. هاي هي ثلاث مرات بدك تقولها. خديجي بيجي بربيجي، كرسحتك بحتك بربختك. تفضل.
1: خديجي بيجي بربيجي، كرسحتك بربختك.
0: لا ركز. خديجي بيجي بربيجي، كرسحتك بحتك بربختك. تفضل.
1: خديجي بيجي بربيجي، كرسحتك بربختك.
0: كمان مرة، آخر مرة بتعيد. خديجي بيجي بربيجي، كرسحتك بحتك بربختك. تفضل.
1: خديجي بيجي بربيجي، كرسحتك بربختك. أستاذ جريد، أنا سمعت صوتك.
0: طب هات بس نقول كرسحتك بحتك بربختك. هويني هاي. كرسحتك بحتك. كرسحتك. قول كرسحتك.
1: كرسحتك.
0: بحتك.
1: بحتك
0: بربختك. قولها ورا بعض وخلص واربح تلفزيون.
1: بحتك بربختك.
0: الله يسعد قلبك، يعطيك الف عافية، بحبك باي. مرحبا لمين؟
2: مرحبا بليانا.
0: يا غالي يا مغلغل
2: حبيبي. يا غالي سليم من الناصر.
0: خديجي بيجي بربيجي، كرسحتك بحتك بربختك.
2: والله جنبي هذا منين تلقى هاي؟ من أي قاموس تلقى؟ مش عارف أنا منين جبتها، مش عارف.
0: مبسوطة بوطة مربوطة، فستق بعظامك مخلوطة. أوكي؟
2: أرنبت ترند بند كالفجاء المت ترند بند كونة بس ترند بند كوها.
0: طيب دانيا نجراريم، مصنع لجميع أنواع النجراريم، مزبوط؟
2: مزبوط.
0: اختار لي رقم من 21، هات نشوف سليم وحظك مع الأرقام. رقم 9. أوكي سليم.
2: هيا غالي.
0: قول حليب أربع مرات.
2: حليب حليب حليب حليب.
0: شو بتشرب البقرة؟
2: عشب.
0: بتشرب عشب. مين اللي قال لك مي؟ مين اللي قال لك مي؟
2: مي مي.
0: شايف؟ رد على مراتك، اسمع مني.
2: بتخسر. لا مي
0: مي. حبيبي يعطيك العافية. باي. I can feel the تشرب عشب. مرحبا لمين؟ ألو.
3: ألو مرحبا.
0: يا هلا.
3: معك خديجة، وأنا ما كنتش بدي أتصل بس لما سمعتك عم بتنكت على اسمي قلت والله أتصل لك.
0: خديجة بيجي بربيجي.
3: كسحتك بحتك بربختك أبصر إيه؟ كان واحنا صغار كانوا يقولوا لنا إياها، وقلت يا الله دريد عم بنكت على اسمي. لا خلاص لا لازم أتصل معناته.
0: في إشي غلط. كيف أمورك؟
3: والله ما أنا ليه بدي أتصل لك من الصباح؟ لأنه في نجرارين بالموضوع.
0: في نجرارين؟
3: وأنا حد أيوة. واللي بيشتغل بالمدرسة هو نجرار بالآخر، حاسة على يوم بك حدا يجر

0: واتصل بديش اتصل، بس لما حطيت اسمي بالنص قلت لا هذا عم بقول لك اتصلي.
1: لا لا دريد عم بقول لك خديجه اتصلي. منين خديجه؟ منين حضرتك؟
0: عكا. من عكا. انا من عكا. ممنوع تنسى خديجه ام الفول الاخضر، ممنوع تنسى.
1: احلى خديجه بالعالم. كيف عكا يا خديجه؟
0: يوم السبت انا بكرهه ليه؟ لانه ثاني يوم الاحد بكون مكتئبه وبكون عن جد.
1: بس لازم تحبيه لانه احنا فيه بالبرنامج هون. شو مالك؟
0: انا بستناك على فكره. يوم السبت بستناك.
1: بالضبط. اكره السبت بعد الساعه 1 فيش عندي مشكله.
0: من هيك بعمل معايير الكره ولا بعد الوحده.
1: يسعد قلبك. يلا هات نجيب لك ربحتي معنا شاشه.
0: طلع تفوتني على المسابقه. طلع انا بخسر كل عمري بخسر.
1: لا لا اختر اليوم اسا بدك تربحي. مالك انت شو شو شو
0: يلا
1: شو بدك؟ اني انو رقم تفضل.
0: انو ارقام ضلت هيك بعد
1: في عندك رقم لا في ارقام في تسمعي رقم 21 بتتغير كل اللعبه كل الوقت يعني حتى
0: طب يلا امتيني اخر شيء 20 يا رب.
1: رقم 20 اوه
0: يا رب يا رب يا رب يا رب. قولي حليب حليب حليب بعيد.
1: طلع كاريوكي خفيف نظيف والله خفيف نظيف. انا وياك
0: طلع انا بعلم حنوخ ميوحاد يعني ضل ربع من العقل.
1: خديجه
0: اختار لي شيء خفيف.
1: والله انا بدي اغني انا وياك. شو بدك اعمل هيك؟
0: يلا
1: كان عندنا طحون كان عندنا طحوني بس اقول لك بلشي.
0: اسمع عندي ولد بصف كل يوم بغني لي بينفع افوته؟
1: طب يلا. والهوى يبقى ناطرنا
0: لا انت بدك من المقدمه من بعدين بابا.
1: وتيجي تلاقيني
0: ايني
1: ايه مين كمل؟
0: مش عرفتها.
1: وياخدنا بعيد
0: لوين ياخدنا؟
1: انا بقول لك استني شوي. هدير يلا. المي
0: هدير المي انا بعد
1: ما اسمع تارارارام اسمع هل سبتوني تارارارام؟ ما حكيتي شي شي
0: ما قلت عرفت.
1: بس اسا بتجي الكلمات استني تارارارام. كان عنا طحون
0: كان عنا طحون يا علنا بصوتي مفتوح
1: كملي. قدامه ساحات
0: مفتوحة في قصر
1: ايه وجدي كان يطحن للحي أمحو سهرية ويبقوا الناس بهالساحات شي معهن كياس شي
0: عربية
1: رايحين جايين عطول الطريق. أنا اللي بغني ولا أنتي؟
0: ما أنا وأنت أنا بساعدك.
1: يسعدك يا خديجة. بكفي شرف المحاولة.
0: ولا إن شاء الله هاي ان شاء الله مش محسوبه.
1: لا محسوبه ان شاء الله. انت اسمع البحث الشلال ضل التلفزيون طيب.
0: اسمع بينفع الشلال خربان عندي بينفع كمان الشلال قابلي انا.
1: باي خديجه
0: يعطيك العافيه. باي.
1: البرنامج برعاية دانيا نيجراريم مجدال هايمك. دانيا نيجراريم مصنع مختص في تصنيع كل أنواع العربيات بمكان واحد، عربة مفتوحة عربة مغلقة بحسب الطلب وبجودة حسب المواصفات. عبر الويز دانيا نيجراريم مجدال هايمك 050-340-48. أوكي يا سهر الليالي يا حلوة على باب. شو رأيك نروح لفاصل إعلاني ونكمل؟ خليكم معنا.
2: متعة شاورما الحبش وشاورما العجل، زكاوة اللخمة، نظافة المحل، الاستقبال الرائع، الخدمة اللي من القلب والكرم، هذول كلهم بيميزوا شاورما ستيتي. شاورما ستيتي بفرعيه كفر ياسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. وأهلا وسهلا بالجميع.
3: الشتاء على البواب، احمي سطح بيتك مع باترون لمواد البناء. توب جاك من شريان من نيرلات 20 كيلو بس ب 139 شيكل و99، وبولي جاك طنبور 20 كيلو ب 179 شيكل و99. الاسعار الافضل في البلاد عبر الويز باترون لمواد البناء بئر المكسور. اهلا وسهلا
4: يا باترون.
5: الشمس دائما

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دريد زرقاوي.
2: كملين معاكم كل الحب. البرنامج برعاية دانيا نجراريم. مرحبا لمين؟ ألو.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، شو الأخبار؟
3: عم دريد.
2: حبيب قلبي كيفك؟
3: نجراريم يا غالي.
2: يا سلام عليك، مين معاي؟
3: معك أنا المورة أبو العز المورة مش معاي.
2: يا أهلا يا أهلا، كيفك؟ طمني عنك.
3: الله مشتاقك يا دريد.
2: حبيب قلبي يا روحي، الله خلينا اياك. دانيا نجراريم مصنع لجميع انواع النجراريم، واكيد بدك تختار من 1 لـ20.
3: 7.
2: رقم 7، هات نشوف الرقم 7 شو بقول، وان شاء الله حظك بكون حلو. بدك تذكر 5 كلمات من غير حرف الالف خلال 7 ثواني. 5 كلمات من غير حرف الالف، انتبه، خلال 7 ثواني. 1 2 3.
3: ايش بتدي 5 كلمات؟
2: 5 كلمات، اي كلمة بدك، اسم جماد حيوان بلد، ايش بدك، اي كلمة باللغة العربية بس فيش فيها حرف الالف.
3: انا بنصحك غير السؤال.
2: يا ويلي. طيب طيب ايش بدك؟
3: خلينا نربح.
2: طيب اسمع، كمل المثل الشعبي الوراء معي. طيب كمل المثل الشعبي.
3: انا بسألك سؤال.
2: اسأل تفضل. مش سامعك يا زلمة، حط السماعة دانك. انا عارف ايش
3: طبقنا، في طبقكم بيعرف طبقكم، في طبقنا في طبقنا طبق في طبقكم طبق.
2: انت شكلك بدك تجيبني بحوض نانا. أنا كل حال مش سامعك منيح، متأسف، إلى لقاء، بحكي يعني مع بمرة تاني. مرحبا لمين؟ ألو.
4: ألو مرحبا.
2: يا هلا.
4: هشام زيدان معك يا غالي.
2: هشام كيفك حبيبي، من وين يا هشام؟
4: الحمد لله، من كفر مندا.
2: من كفر مندا، كيفك، كله تمام؟
4: الحمد لله.
2: دانيا نجراريم مصنع لجميع أنواع إيش؟
4: مصنع لجميع أنواع العربيات بإدارة المعلم بشير.
2: أيوة، هاي عارف كل شيء. أنتي
4: بروح لعنده تقريبا يوميا.
2: شو رايك بدانيا نجراريم؟ قول لي.
4: والله توب.
2: حلو كتير.
4: توب.
2: حلو. طيب انا مبسوط. وهيك بدنا تختار رقم من 1 لـ20.
4: 12.
2: رقم
4: 12.
2: رقم 12، كيف انت والارقام؟ قول لي.
4: انا والارقام
2: يعني بتحب رقم 12
4: يعني.
2: طيب اوكي، كيف انت والجمل الصعبة؟
4: يعني صراحة مش شديدك.
2: طيب طلع، مش شغلة صعبة، وبتأمل انه عن جد تعرف تقولهن. طيب
4: yeah.
2: يوم السبت ما استسببتش. يلا يوم السبت.
4: ما استسببتش.
2: كمان مرة عمهلك. يوم السبت ما استسببتش. تفضل.
4: يوم السبت ما استسببتش.
2: عمهلك شو ما استسببتش؟ ركز. يوم السبت ما استسببتش. يلا.
4: يوم السبت ما استسببتش. والله ما بعرف اقول ايه.
2: مرة واحد يقولها. يوم السبت ما استسببتش.
4: يوم السبت ما استسببتش.
2: ولعت. حبيب قلبي يعطيك العافية. الله يسلم. احنا كمان شوي راح نكون مع الزميل نبيل سلامة ايضا في التوتو وينر.

0: آخر اتصال قبل زميل نبيل. ألو مرحبا.
1: صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: ألو.
0: صباح الفل.
1: إذا بس لحب أسمع صوتك أنا. بديت شيء من الدنيا.
0: شو أخبارك؟ كيفك؟
1: الله يرضى عليك. والله بحب أسمع صوتك.
0: مين معي؟
1: إذا بس الله يسامحك دريد. دريد دريد.
0: لا دريد عن جد رياض؟ لا مش رياض.
1: إيه مالك شو منا عم حسنا يعني عن البوتيك منا عم حسنا.
0: رياض لا في إيش غلط؟ أنت نايم ومرتاح الليلة. حاسك نايم وقايم مرتاح، بعرفش إذا أنا غلطان.
1: والله صحيح نمت وكمت مرتاح اليوم
0: أنا. طيب خلص شو بدي أعلمك؟
1: ونفسية بتجنن وإسا سمعت صوتك هيك
0: يعني يالي
1: النفسية.
0: يعني يالنا يعني يالنا الله خلينا يا ما
1: شوفني الله العظيم الواحد صار يتنفس وسجين منك يا زلمة.
0: الله يسعد هالروح. الله يسعد هالروح
1: حبيبي.
0: الله يخلينا إياك وإحنا كمان منحبك رياض، وإنت بتعرف قد إيه منحبك، ودير لي بالك على حالك دايما، وإن شاء الله أيامك حلوة. تختار رقم من 1 to 20؟
1: 9.
0: رقم 9. شوف رياض، بدك تقول الأرقام من 30 لواحد بالعكس، وكل رقم فيه

0: ثلاثة بدك تقيمه ممنوع تذكره، يعني 23 ممنوع تذكره، أوكي؟
1: طيب
0: يلا من 30 لواحد اتفضل. 1 2 3
1: 30 29 28 27 26 25 24 22 21 20 19 18 17 16 15 14 12 11 10 9 8 7 6 5 4 2 1
0: او ماي جاد رياض انت كان مخبى بقشورك.
1: ايه
0: انا ما كنتش عارفك. لا لا لا ما كنتش عارف. اتجوز كمان واحد رياض. اتجوز كمان واحد رياض. الله يسعد قلبك رياض، بنحبك كتير
1: حبيبي. غير
0: مرحبا لمين؟
2: مرحبا بلانا.
0: يا هلا،
2: انت بالعافيه.
0: اهلا وسهلا. مين معي؟
2: مين معك؟
0: اهلا بشرة.
2: ايوه
0: سلامة قلبك. طلعتي المستشفى بشرة ولا بعدك؟
2: بعدنا.
0: ولو شو هاي شو
2: سلامه؟
0: لا طورت الشغله. سلامه قلبك. لا انتبه لحالك اهم شيء.
2: تسلم ابو ليان. عندي سوي يعني بنتوني فوزيه وبنتوني دواء.
0: سلامه قلبك. سلامه قلبك. يلا على خير ان شاء الله. دانيا نجراريم، مصنع لجميع انواع النجراريم، وان شاء الله يكون لك حظ تربح شاشه التلفزيون. يلا هات نشوف. تي تي تي تي تي تي
2: زي ما رحت زي ما جيت.
0: اه والله
2: زي ما رحت.
0: باي بشرى. اخر اتصال. مرحبا لمين؟
3: مرحبا يا غالي يا مغلغل.
0: هذا الحكي الصح. شو اخبارك رياض؟
3: شو يا حلو يا طيب.
0: كيف امورك؟
3: طمني عنك. رياض عندك بالاذاعه.
0: شو مالكم الحبايب؟ الحبايب كثير، الحبايب كثير. مالك
3: حبيب قلبي. الله يخليك. سلامتك يا بشرى. سلامتك.
0: سلامتك يا بشرى، وان شاء الله بتروح بالسلامه يا رب.
3: تحياتي. كل شو هذا نقرار في نقرار؟ شو
0: هذا؟ هذا دانيا نقراريم، كل انواع العربيات اللي بيعملوها في مكان واحد، عرباي مفتوحه، عرباي مغلقه حسب
3: يعني
0: الطلب.
3: يعني بدك نحمل عليها بمكي.
0: يا زلمه ايش بدك؟ عربيات اللي بتشوفها ورا السيارات، شيء تقالي يعني. مش
3: يعني ام رياض بدها تشتري عربيه عن سكه.
0: ايوه بدك تروح انت ام رياض على السوق. بالضبط.
3: بدك تزور لك كناينها مع حجيبي ام رياض.
0: ما انت فاهم. خلص بدناش نحكي كثير، بس انت كون شاطر وجيب لها كمان اذا بتحب. اوكي
3: الله يبتحب. تحياتي دريد. لحظة شوي. تحياتي لبنات أخوي عمر حبايبي. وتحياتي لراديو الشمس. كم مرة تطلع علي تشحر فيي؟
0: أي أوعك دير بالك أنت.
3: والله العظيم شو قلت لبنات أخوي عمر جحرتني.
0: أوعك أوعك. أهم شيء خليك متوازن.
3: مالك بنات أخوي عمر؟
0: بتقول بنات أخوك، بتقول بنات أخت المرة.
3: يا مرة تقول لي الشمس. اسمع مرة تقول لي راديو الشمس تجوز. اسمع
0: أتسمعها. بدك تجوز؟ ايه ايوه ايوه ايوه حبيبي. خلص معناته
4: خلص. عروسنا رياض ضهر ميلاد. انا مش
0: عارف شو
4: انت بلاش.
3: انت هاي البنت كلها.
4: لا مثل ما راسه مستحي
0: يجيب. لا لا ما بدنا نفهم يتجوز ولا لا، مش فاهمين احنا.
3: امي بتقول لا، مرته تقول
0: يا ويلي. لا لا خلص لا بلاش بلاش، لانك عندك احلى مره بالعالم. دير بالك
3: دريت حبيبي. الله
0: رياض يعطيك العافيه. باي.
3: تحياتي لاهل مشهد. باي باي.
0: أسامة مشارقة، لك منا أطيب الأمنيات يا أسامة، وأتمنى أن تكون بخير وصحة وعافية، ولك منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس.

مين ربح معنا؟ محمد عابد من الناصرة. ألف مبروك لمحمد عابد من الناصرة اللي ربح معنا شاشة ليد فاخري من دنيا نجراريم. قوة على الطريق. حلو كتير. دانيا نجراريم صحيح. إذن مع أغنية هذا البرنامج جميلة جميلة بهديها لكل الجميلات في هذا الكون عمرو دياب.

شكرا جزيلا للزميل عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. بدي كرم مشرف على هذا اللقاء. مني أنا دوري الزرقاوي كل الحب. رح نختم مع أغنية خاصة ومميزة وبعدين نكمل بعد أخبار الشمس مع زميلة ياسمين غمد. خليكم معنا، كل الحب لكم أينما كنتم.

0: الأسعار تحطمت في علامها كل نوع نحف، تنزيلات هائلة على كل الأدوات الكهربائية، والآن التلفزيونات بتبلش من 299 شيكل، الغسالات بتبلش من 599 شيكل، والناشفات الكبيرة تبدأ من 1300 شيكل بس. وأيضا لدينا للمطابخ الجديدة أدوات كهربائية فاخرة جدا وبأسعار ممتازة. عبر الويز علامها كل نوع نحف بتشرفونا.
1: الشمس دائما.
2: هذا الموجود برنامج سياسي.
3: لا وين اجتماعي؟
2: لا لا ممكن ترفيهي
3: فني.
2: لا لا لا لا
3: اوكي. فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
2: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
3: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
2: ولا مرة.
3: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين
2: عليك كرام وتامر نفار.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين عميد وإليكم التفاصيل. تتواصل منذ صباح اليوم مراسم إحياء ذكرى 26 لهبة القدس والأقصى، وانطلقت الفعالية من قرية جت في المثلث مرورا بعدد من البلدات العربية ووصولا إلى مدينة عرابي، حيث تنظم المسيرة المركزية القطرية عند الساعة 4 بعد الظهر. وأكد رئيس لجنة المتابعة دكتور جمال زحالقة على ضرورة المشاركة الواسعة في فعالية إحياء ذكرى للتأكيد على أهمية قضية القدس والأقصى والقضية الفلسطينية. أشارت تقارير إسرائيلية إلى ترقب داخل المؤسسة الأمنية لنتائج محاولة اغتيال علي العمودي في مدينة غزة، وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي حاول صباح اليوم اغتيال القيادي في حماس علي العمودي الذي وصفته بأنه الرئيس الفعلي للحركة في قطاع غزة خلفا للسنوار، مضيفة أن إسرائيل تنتظر اتضاح نتائج العملية. وفي وقت سابق اليوم أعلنت مصادر طبية في غزة عن ارتقاء 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم شقة سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة. وأشارت المصادر إلى ارتفاع حصيلة الضحايا منذ يوم أمس إلى 8 جراء الاستهدافات المتواصلة لمناطق متفرقة من القطاع. في الضفة الغربية أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وردود عقب هجوم شنه مستوطنون على المزارعين في قرية أسرين جنوب نابلس حسب ما أكدت مصادر محلية. وفي بلدة بورين جنوب المحافظة أصيب 3 أشخاص بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام والمدمع الذي أطلقته

0: قوات الجيش خلال عملية الاقتحام. في بلدة بيتا جنوب نابلس هاجم مستوطنون صباح اليوم المزارعين خلال قطفهم ثمار الزيتون في منطقة الإقماص، وذلك بعد يوم من هجومهم على منطقة جبل العرمة وإطلاق الرصاص الحي. وبحسب مصادر محلية، احتجزت قوات الجيش عددا من الشبان والمتضامنين في المنطقة الذين توفدوا لمساعدة المزارعين في قطف ثمار الزيتون. أكد نائب العام الإماراتي حمد الشامسي اليوم أن التحقيقات في واقعة رحلة فلاي دبي التي كانت متوجهة من دبي إلى تل أبيب كشفت عن شروع مساعد قائد الطائرة في تنفيذ عملية إرهابية، وذلك حسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الإمارات. وأوضح الشامسي أن مساعد قائد الطائرة اعتدى على قائد الطائرة داخل قمرة القيادة باستخدام فأس الطوارئ وحاول السيطرة على أدوات التحكم بالطائرة. وفي السياق، كشفت تقارير مطلعة أن الطيار المساعد هو همام الهمامي، مواطن عماني ولد في الإمارات لأب عماني وأم سورية، وأمضى جزءا من حياته هناك. وذكرت التقارير بأن سلطنة عمان كانت قد منعته سابقا من قيادة الطائرات على خلفية مخاوف مرتبطة بأفكاره المتطرفة، إلا أنه وصل العمل لاحقا رغم قرار المنع. أفاد موقع أكسيوس بأن كبار أعضاء حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقدوا اجتماعا سريا في المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد لمناقشة الخطوات التالية بشأن الحرب مع إيران والصراع بين السعودية والحوثيين في اليمن. ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن نائب رئيس جي دي فانس ترأس الاجتماع.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها وفق معدلها الموسمي. في القدس 25 درجة، الجليل الأعلى 24، طبرية 30، الناصرة 29، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 29، النقب 30، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيد زرقاوي.

عدنا إليكم العودة أحمد. شكرا ياسمين غمد في غرفة الأخبار. عدي ياسين يرافقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. بدي كرامي شرف على هذا اللقاء. دوريت زرقاوي من وراء الميكروفون. كمان شاشة ليد فاخري اليوم راح نطلعها لمين؟ من مين؟ من معرض سيارات علي طمرة. جدد سيارتك من معرض سيارات علي طمرة، معرض السيارات الأكبر في الشمال. باع طويل، خبرة مهنية، استثمرت لانتقاء أكبر تشكيلة سيارات جديدة صفر كيلومتراج. أجود

أنواع السيارات بأعلى تقنية وأعلى جودة، تخفيضات خاصة وبأفضل أسعار وإمكانية تمويل كامل بأفضل الشروط، جودة، خدمة، أمانة. معرض سيارات علي طمرة، المدخل الرئيسي الدوار الثاني. للتفاصيل 054-65-70-338. من جدد سيارة من معرض سيارات علي طمرة. شاشة ليد فاخري تستناكم. عندنا كمان تحدي 20 رقم جديد، اختاروا رقم من 21 ونشوف التحدي الموجود وراء. خلينا نروح على أغنية من أغنياتنا الحلوة، ترئيس راغب علامة، ومكملين معكم.

0: إذن على تو سنذهب إلى زاوية التوتو وينر وتوقعات الوينر مع المدرب سمير عيسى لحظات وننتقل إلى التوقعات. خليكم معنا.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: سيد سمير يعطيك العافية، شو أخبارك؟
3: أهلا دريد، كيفك؟
0: الله يخلينا إياك قبل كل إشي، ولك منا دائما أطيب الأمنيات، وهيك متشوقين دائما نسمعك في المباريات. يعني رايحين على مباراة مهمة جدا، كرواتيا وإنجلترا، مباراة متقاربة أكثر من المباراتين الأخريين، شو رأيك؟
3: كرواتيا بتمتاز من الناحية الفنية بينما الإنجليز بتمتاز من الناحية البدنية. أعتقد أنه مباراة صعبة التكهن. كرواتيا في المباريات الأخيرة أدت أداء رائع ومميز. أعتقد أنه كرواتيا قادرة أن تفوز على إنجلترا. النسبة هي 4-1 لصالح كرواتيا، 3.6 لتعادل، أما لإنجلترا 2. أنا شخصيا بقول كرواتيا أفضل.
0: إذن كرواتيا أفضل، يعني توقع أن يسجل الفريقان مع أفضلية بسيطة لكرواتيا، هيك أنا فاهم منك.
3: نعم.
0: من نروح على إسبانيا وتشيك، يعني هنا الفوارق أوضح سيد سمير، مزبوط؟ إسبانيا بدأت البطولة بقوة كبيرة.
3: هون دريد، هون مباراة محسومة، يعني مع أنه 1.35 لصالح إسبانيا، تعادل 5.25، وشوف للتشيك 210. أعتقد أنه إسبانيا هي الأفضل عالميا اليوم.
0: كل عشاق لمين يامال تحديدا راح يكون في فورمة ممتازة.
3: نعم، فورمة رائعة ومميزة، خاصة بعد الانتصارات الأخيرة، وخاصة بعد الفوز بكأس العالم كأس أوروبا. يعني أعتقد الإنجازات اللي موجودة لإسبانيا لا تعد ولا تحصى. إسبانيا أفضل، إسبانيا ستفوز في هذه المباراة. السؤال أكم هدف؟
0: هون
3: راح يكون
0: مع بقوله كمان في هدف في إسباني مبكر، هيك بيحكوا يعني توقعات، ما بعرف.
3: نعم، لأنه في المباراة الأخيرة عم تضرب، عم تحرز أهداف.
0: مزبوط.
3: داي الأولى. روح للمباراة الثالثة اللي هي
0: سويسرا وسلوفينيا. نعم، سويسرا من أقوى بدايات المجموعة، صحيح؟
3: نعم،
0: فوزان متتاليًا.
3: منتخب ألماني محت، يعني بلعب بنفس الطريقة ونفس الأسلوب تاع المنتخب الألماني القديم، لأنه المنتخب الألماني الحديث مش ما عندوش نتائج جيدة. معطين لسويسرا 1.7 في حالة تعادل، 3.9 بينما الأسلوب

0: رافينيا اللي هو عنصر مفاجئ طبعا. أيوة. 5.6 اعتقد انه سويسرا في كل مقاييس كرة القدم افضل من سلوفينيا. المباراة محسومة، سويسرا افضل.
1: اذا نذهب الى سويسرا افضل، وهذا توقعات المدرب المعروف سمير. يا سمير يعطيك الف عافية وشكرا على المداخلة لليوم مع توتو.
0: شكرا لك،
1: يعطيك الف عافية، نهارك سعيد.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
1: إذا بتبعتهش كيف بدك تربح؟ صح. ابعت.

إذن البرنامج برعاية معرض سيارات علي طمرة. جدد سيارتك من معرض سيارات علي طمرة، معرض السيارات الأكبر في الشمال، باع طويل، خبرة مهنية، استثمرت لانتقاء أكبر تشكيلة سيارات جديدة، صفر كيلومتراج، أجود أنواع السيارات بأعلى تقنية وأعلى جودة، تخفيضات خاصة بأفضل أسعار وإمكانية تمويل كامل بأفضل الشروط، جودة، خدمة، أمانة. معرض سيارات علي طمرة، المدخل الرئيسي الدوار الثاني. للتفاصيل 054-65-70-338. منجدد سيارتنا بس من معرض سيارات علي طمرة. الهدية عبارة عن شاشة للفخذ. أوكي، اتصالاتكم على 046-1001. تحديات جديدة، اختار رقم من 21، قوم بالتحدي بينه وبينك وفوت على قرعة شاشة ليت فاخري. منا صحتين على القلب. رح نكون مع راغب علامة، اللي بعنا خسر شو؟ خسر دلامة.

0: غيره حبايب.
1: حبيب يجي غيره حبايب. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
1: يا هلا.
2: معك ياسر أشخر من صوصوطة.
1: أهلين، شو الأخبار؟ كيفك حبيبي؟
2: مع هاد علي من طهران.
1: يا عيني عليك، شو أخبارك؟ أنت تمام؟ ممكن تربح مش مع حد، هو معرض سيارات علي طمرة، أوكي؟ يلا، حاضر للسؤال أو حاضر للتحدي؟ اعطيني رقم من 1 لـ20.
2: خمسة.
1: طيب، رقم 5 بدي أعطيك مثل مضروب وأنت تصحح لي المثل، طيب؟ حاضر؟ في حدا يساعدك؟
2: أهلك.
1: يلا، الجار قبل السيارة، مزبوط؟
2: الجار قبل الدار.
1: صح، زقفوله بالسيارة، زقفوله. الله يسعدك. نعم، هو الجار قبل الدار مش الجار قبل السيارة. يعطيك العافية غالية مغلغل.
2: يلا باي.

0: البرنامج برعاية معرض سيارات علي طمرة. جدد سيارتك من معرض سيارات علي طمرة، معرض السيارات الأكبر في الشمال. باع طويل خبرة ومهنية استثمرت لانتقاء أكبر تشكيلة سيارات جديدة صفر كيلومتراج، أجود أنواع السيارات بأعلى تقنية وأعلى جودة، تخفيضات خاصة وبأفضل أسعار وإمكانية تمويل كامل بأفضل الشروط. جودة، خدمة، أمانة. معرض سيارات علي طمرة، المدخل الرئيسي الدوار الثاني. للتفاصيل 054-65-70-338. من جدد سيارتنا بس من معرض سيارات علي طمرة. الهدية عبارة عن شاشة ليد فاخري، وفيكم تتصلوا على 0460-10-101 يلعبوا لعبة الأرقام معنا واربحوا. أحلى علي حبيب الشعب، بخلينا إياك، ما بدناش توصاي، إحنا بدنا إياك تكون الغالي المغلغل. كل الحب لكم في معرض سيارات علي طمرة. مرحبا لمين؟ ألو.
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: أنا اسمي تيم.
0: تيم، كيفك تيم؟
1: ما سمع.
0: بدنا نجدد سيارتنا من وين؟
1: من عكا.
0: مش من عكا. من طمرة، من معرض سيارات علي بطمرة. أوكي، أني عكا، خلينا بطمرة. أوكي، شكرا. بينفع؟ بينفع. راح الخط، راح ارجع.

0: يا قلبه بحبه. مرحبا لمين؟
1: بنجدد خياراتنا بس عند علي طمره.
0: هذا الحكي الصح. مين معاي؟
1: معك قاسم خالد من المكر.
0: قاسم الخالد شو اخبارك؟ كيف امورك؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: كنت عند اخونا علي في طمره ولا بعدك ولا كيف؟
1: كنت عند علي واشتريت سياره من عند
0: شو
1: علي.
0: رايك بعلي ابو رومي في طمره؟
1: اسمع، اللي بده يشتري سياره ويدير باله عليها يروح عند علي.
0: اذا علي فعلا انا بعرف عن قرب، صديق واخ وانسان طيب وبعرف كيف يتعامل مع الناس، خدمي ولا احلى. ومن جد سيرتنا فعلا في المعرض الاجمل والاجود، معرض السيارات الاكبر.
1: عن جد معرض جميل عند علي.
0: نعم صحيح. ان شاء الله يكون حظك كمان مع تلفزيون اليوم، شو رايك؟
1: ان شاء الله رب العالمين.
0: حاضر للارقام؟
1: حاضر.
0: اعطينا رقم من 1 لـ 20. يلا من 1 لـ 20. رقم 17. ركز، رقم 17.

0: بدي على السريع الكلمة السريعة، اعطيني كلمة بتبدأ بآخر حرف من كلمة راديو، يعني حرف الواو على السريع بس.
1: حرف الواو صعبة صعبة صعبة على مش مركز.
0: جرب سايز. جرب على الواو. ايش ببلش بحرف الواو؟
1: حرف الواو
0: اه إيش
1: حرف الواو؟
0: فريد. فريد
1: فريد فريد
0: لا يا زلمه شو فريد؟ وليد. وليد قصدك؟ وليد
1: وليد وليد وليد
0: بحبك، الله يسعد قلبك، يخلينا اياك سلامات. ببلش بحرف الواو فريد. انا اعمل ايه بحالي؟ مرحبا لمين؟ الو
2: مرحبا.
0: يا هلا،
2: اسمي احمد تيم.
0: احمد تيم كيفك؟
2: الحمد لله.
0: اه بقى نوصف
2: معرض سيارات علي تمرة.
0: يا سلام، بقى نوصف انت يا علي.
2: أو
0: صف الأول.
2: نعم صف الأول. أما اسمي أحمد.
0: أحمد يسعد روحك يا أحمد. وبتحب صفك ولا تصفك؟
2: آه بحبه.
0: بس ليه بتخلي محمد يكون أشطر منك يا زلمي؟ أنت الشاطر ولا لا؟ مين أشطر، أنت ولا محمد؟
2: أنا أشطر ولد بحياتي، حدا أشطر مني.
0: يعني يا حبيب قلبي الله خلينا إياك. طيب بس اختار رقم من 1 لـ20. يلا من 1 لـ20. نعم. رقم 9.
2: 7.
0: رقم 7. خلي أهلك يساعدوك. طيب
2: طيب،
0: يعني بدك تقولي العكس. أنا بقول فوق يمين كبير، أنت بسرعة بتقولي العكس. طيب
2: طيب.
0: فوق بسرعة.
2: تحت.
0: يمين.
2: شمال.
0: كبير.
2: صغير.
0: طويل.
2: قصير.
0: أبيض.
2: أسود.
0: أحمر. أسود. ممتاز. حبيب قلبي بتجنن أبو حميد، بتجنن. يعطيك العافية روحي.
2: بس أنا حكيت أسود.
0: نعم
2: أنا حكيت أسود.
0: آه مزبوط، أنا عم بقولك مزبوط. زقفوله زقفوله بالسيارة. يسعد قلبك يا رب، من حبك بدك
2: تربحنا سيارة.
0: يا رب أربحك سيارة. روح عند علي بطمرة، بلكي ربحك سيارة، شو بعرفني. سلم على علي. باي باي. مرحبا لمين؟
3: يعطيك العافية.
0: يا هلا،
3: كيف الحال
0: حبيبي؟
3: ويسعدك. علاء معك.
0: علاء كيفك يا علاء؟
3: تمام الحمد لله.
0: من وين انت يا علاء؟
3: عين ماهل.
0: من جد سيرتنا يا علاء؟ من وين؟
3: عند علي طمرة، معرض علي
0: طمرة. نعم معرض علي طمرة. بنصحكم اللي بروح على طمرة لازم يروح على معرض علي طمرة. اختار رقم من 1 لـ20.
3: 7.
0: يا رب. رقم 7. طلع. بدي اختبر الذاكرة تبعتك. انت كيف ذاكرتك؟
3: يعني الحمد لله.
0: طيب انا بدي اقول كلمات بالترتيب وانت ترجع تقول هن كمان مرة أو مرتين. طيب مرتين.
3: مرة مرة أو مرتين.
0: مرتين مرتين. أوكي. الكلمات هني كالتالي، ركز منيح وتقوليش نسيت. قهوة، مفتاح، قمر، سيارة، ليمون. اتفضل على السريع قول هن مرتين.
3: قهوة، مفتاح، قمر، سيارة، ليمون. قهوة، مفتاح، قمر، سيارة، ليمون.
0: الله الله الله الله الله الله. هيا شو أنا خفيف هيك هيك كانت شغل فستق العادي هون. الله ريته. مبروك حبيبي، إن شاء الله بتفوز بالشاشة لإلك. شكرا لإلك حبيبي.
3: إن شاء الله حبيبي. إن شاء الله.
0: مرحبا لمين؟
4: ألو مرحبا. يا
0: في عندنا شاشة ليد فاخري وهو فات على القرعة إن شاء الله، بلكي فاز فيها. ألو مين معاي؟
4: يعطيك العافية، بتحكي زيادة عصمي.
0: زيادة شو أخبارك زيادة؟ كيف أمورك؟
4: الحمد لله منيحة.
0: هلا زيادة.
4: البرنامج تحت رعاية علي.
0: علي مين؟
4: طمرة.
0: ريخف علي طمرة، يعني هو عنده سيارات. اه بدنا نركز لانه هو ما عندوش مثلا ممعطي دجاج او عنده مثلا
4: ريخف.
0: يعني ريخف. اذا هو عنده سيارات. ممتاز يا زيد. يا عين علي. اختار رقم من 1 لـ20.
4: 5.
0: رقم 5. ركزي منيح. كيف انت والحساب؟
4: انا والحساب منيح.
0: يلا معاكي 100 شيكل.
4: دقيقة
0: إيه؟ أجابة ألم. معاكي 100 شيكل.
4: أيوة.
0: صرفت 37.
4: 100 شيكل صرفت 37.
0: أعطيت طيب. صاحبك أو صاحبتك 18 شيكل، قديش ضل معاكي؟ السريع
4: عملية حسابية.
0: يلا معاكي 100 شيكل، صرفت 37 وأعطيت صاحبتك 18، قديش ضل معاكي؟
4: أعطيني أفكر.
0: شو أفكر؟ أيوة فيش فيها تفكير هون. تك تك. يلا
4: مع 100 شيكل.
0: آه صرفت 37
4: صح؟
0: معاكي 100 شيكل، صرفت 37، أعطيت صاحبتك 18 شيكل، قد ضل معاكي؟ زيدة 9 9 9 ضل؟
4: لا أنا ما قلتش 9.
0: آه يلا يا زيدة
4: بدي أحسبها.
0: شو بدك ضلك تحسبي؟ شو أنت عم تحسبي الطيارات والطيارة وين بدها تنزل؟

0: على شو اسمه مطار باريس. تشك تشك هاي معاكي 100 شيكل، صرفتي 37 واعطيت صاحبتك 18، تفضلي زيده.
1: 37 صرفت،
0: لا حول والله،
1: واعطيت ايش؟
0: اعطيت صاحبتك 18 شيكل. قد ايه ضل معاكي؟ شو هذا حسابات عندك؟ هاي اذا بتعملي سيخومتري بتخلصي الساعه 12 بالليل.
1: معناته طلع من جاي 45.
0: صحيح 45 شيكل واخيرا. يعطيك العافيه زيد.
1: الله يعافيك.
0: بس لازم كان يكون اسرع. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: هلا،
2: شو اخبارك؟
0: شو اخبارك؟
2: جريد رياض السلامة، كانت تنشى كضاء الناصر
0: رياض. احنا عادة بنتصل مرة واحدة بالبرنامج يا روحي، بس احنا بنحب نسمع صوتك.
2: يعني من كذا بس على برنامج ثاني يا جريد؟
0: ما فيش مشكلة، انا بدي اياك انك تتصل فيه كل مرة برنامج واحد. اخذ
2: جريد.
0: يا غالي
2: كنت شزنا بحبك يا دريد، بحبك يا دريد.
0: وأنا بحبك، الله يخلينا إياك يا غالي.
2: الله يخليك، تحياتي لمشهد، تحياتي لرخب
0: علي طمرة. علي طمرة.
2: علي ما بدنا غير مشان تشد عليها. تحياتي لكل اللي بيشتغلوا براضي الشمس وظلها منور راضي الشمس. تحياتي لمشهد علاء الصبحة. طبح طرح الراديو على الاخر وركت من عندما كل وقت على شو بتساوي؟ قال لي ما قدرتش اسمع الا راديو الشمس.
0: يا سلام عليك يا غالي يا مغلغل
2: حبيبي يا غالي.
0: باي.

0: إذن البرنامج برعاية معرض سيارات علي طمرة. جدد سيارتك من معرض سيارات علي طمرة، معرض السيارات الأكبر في الشمال، باع طويل، خبرة ومهنية، استثمرت لانتقاء أكبر تشكيلة سيارات جديدة صفر كيلومتراج، أجود أنواع السيارات بأعلى تقنية وأعلى جودة، تخفيضات خاصة بأفضل أسعار وإمكانية تمويل كامل بأفضل الشروط. الجودة، الخدمة والأمانة في معرض سيارات علي طمرة، المدخل الرئيسي الدوار الثاني. للتفاصيل 054-65-70-338. من جدد سيارتنا فقط من معرض سيارات علي طمرة. الهدية عبارة عن شاشة ليد فاخري جدا تستناكم، مع كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. مرحبا، لمين؟
1: هلو،
0: مين معنا؟
1: محمد فرحان من يفتر
0: نوع. محمد، كيفك محمد؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله، كيف
0: حبيبي؟ بدنا نجدد سيارة يا محمد. من وين؟
1: من معرض سيارات علي طمرة.
0: يا سلام عليك يا محمد. أوكي، ممتاز ممتاز. وطبعا جاهز للأرقام؟
1: جاهز.
0: يلا هات نشوف، وإن شاء الله يكون حظك حلو. اختار رقم
1: 12.
0: رقم 12. شوف، بدي تعرف عن نفسك لعشرين تاني بدون ما تستعمل، بدي تعرف عن نفسك، تحكي عن نفسك عشرين تاني بدون ما تستعمل كلمة أنا. أوعك تقول أنا. طيب
1: ماشي.
0: يلا عشرين تاني، تفضل. لحظة، سكر الراديو حدك على الآخر لأنه الراديو مزعجنا، سكرها على الآخر. يلا عشرين تاني معك تقول عن، تحكي عن حياتك بدون ما تستعمل كلمة أنا، تفضل.
1: محمد من يافة الناصري، عمري 15، بلعب بفوتبول، بدرس بالناصري، مش نلر تحديدا. بس يعني مش كمان شغلة،
0: احكي لك كمان جملة.
1: قاعدين عند رصيدي.
0: كيف القعدة عند رصيدكم، حلوة؟

0: لا
1: للكنيسة.
0: بسم الله عليك وعروحك، كل احترام لإلك، وأهم شيء موضوع التبرع. الله يوفقك حبيبي وربنا يزيد. بس يعني هاي إذا ربحت، ها إذا ربحت، هاي إذا ربحنا والحكي على إيش؟ على الجمرك. لا يا خوفي تربح مليون شيكل، اسمع يا خوفي تربح مليون شيكل نصير ندور عليك، ولا انت وين طاير على دبي؟
1: لا الخور يركض وراي
0: الساعه. يجي الخور يقول لك مش انت حكيت لدوريد راح تتبرع للكنيسه؟
1: يقول له شاب عمل لك قداس لحالك.
0: حبيب قلبي الله يوفقك يا غالي.
1: عم دوريد انا كانت الصفاء كمان حد من دير حنا بتسلم عليك.
0: سلم على الغالي.
1: سلمت
0: ام مايكل. ام مايكل الله يسعد روحك. هاي ام مايكل الغالي على قلبي، الله يسعدها ام مايكل.
1: الله يخليك عن مدرية حبيبي.
0: سلم سلم على الجميع. باي. اوكي تحياتي خاصة جدا للجميع، لكم منا اطيب الامنيات، مكملين دايما معاكم. خلي الضحكة ترافقكم وين ما كنتوا تكونوا. بعرف الظروف مش هويني، بعرف الطلعات والنزلات في الحياة كثيرة، ولكن البسمة اهم اشي في الدنيا. حبيبي بالبنط العريض شخص جنون بيقولوا لنا الغالي المغلغل على قلبي عنان حبيب الشعر. إذا أنا بربح بقول لي عنان بهبط المدرسة. هبطت المدرسة. واحد الله عنان منحبك كتير.

احلى زازا. زازا لو بربح بقول لك مليون شيكل بهبط المدرسه. الله يسامحك يا زازا، الله يسامحك بس.

سامعين يا جماعة قديش الطلاب بيحبوا المدارس؟ بقول لك زازا إذا ربح 1,000,000 شيكل راح يهبط المدرسة. كل تحيات لكم أينما كنتم حبيب أبو صالح غالي ومغلغل. لقيتي الطبطبة البرنامج برعاية معرض سيارات علي طمرة. جدد سيارتك من معرض سيارات علي طمرة، معرض السيارات الأكبر في الشمال. باع طويل خبرة ومهنية استثمرت لانتقاء أكبر تشكيلة سيارات جديدة صفر كيلومتراج، أجود أنواع السيارات بأعلى تقنية وأعلى جودة، تخفيضات خاصة وبأفضل أسعار وإمكانية تمويل كامل بأفضل الشروط. جودة خدمة وأمانة، معرض سيارات علي طمرة المدخل الرئيسي الدوار الثاني. للتفاصيل 054-560-70-338. من جد سيرتنا من معرض سيارات علي في طمرة. طيب أحياناً منمر بأشياء بالحياة منشوف منها كتير أشياء، ولكن يعني للأسف مبارح يعني في إشي أثار اهتمامي، كنت مش مهم وين المحل، ولكن مر علي موقف بسيط ودفعني للتفكير في ظاهرة باتت تتكرر كثير في حياتنا اليومية. بعرف كنت قاعد عم بستنى دور عند الدكتور، وكان الدور ملان، يعني شفت في كثير نساء وشباب عم بستنوا دور عند الدكتور. المهم يعني إحدى الفتيات فاتت بعدي وما فيش عندها دور من قبل، بكل بساطة طلبت مني وقالت لي إذا في إمكانية أفوت قبلك، عندي أولاد وعندي أطفال. طبعا أنا منحت حق الأولوية من باب الذوق ومراعاة الآخرين، ومش منتظر مقابل ولا بحث عن تقدير لا سمح الله. صبي شفتها إنه هيك هكلاني الهم، طبعا للأسف من هون منبلش بالموضوع. طب ما كانش منها ولا أي بادر فيها ابتسامي أو نوع من إذا سمحت أو من فضلك أو شكرا. على كل حال دخلت الصبية على عند الدكتور، لكن ما أثار انتباهي ولفت انتباه الموظفة أيضا الموجودة إنه غياب أبسط كلمة يمكن تقال في مثل هذا الموقف. شكرا، كلمة شكرا يا جماعة مش مفضل إنها تكون كانت تقولها؟ طب ما أنا أعطيتك دوري وأنا كمان مستعجل وأنا كمان

0: إنسان مستعجل، أنا أكثر إنسان مستعجل في الدنيا وأعطيتك دوري، كان المفروض تقولي لي شكرا، لا كلمة تقدير ولا ابتسامة ولا حتى إشارة صغيرة بتعبر عن الامتنان. قلت بعقلي ليش هالقدي إحنا شعب بخيل في التعبير، ليش كلمة شكرا ثقيلة إلى هذا الحد، ليش أصبحنا وأصبحت المجاملة نوعا ما من الضعف؟ هل يصعب علينا أن نقول كلمة طيبة تشعر الآخر بأننا قدرنا هاي قدرنا هذا الموقف؟ يعني الكلمة الطيبة واللين في التعامل والابتسامة والذوق ليست تفاصيل هامشية يا جماعة، يعني هي اللي بتقرب الناس من بعضها، هي اللي بتزرع الاحترام والمودة بيناتهم. الدنيا ما بتقوم فقط على الحقوق والمصالح والأدوار، الدنيا بتقوم على الذوق واللغة الحلوة وحسن المعاملة والاحترام. يا جماعة كلمة شكرا وعبارة لو سمحت وابتسامة صادقة ومجاملة لطيفة كلها أمور بسيطة ولا بتكلفنا إشي، بس ممكن تجعل الحياة حلوة. للأسف هذا الموقف مش الأول من نوعه، بس بشوفه بتكرر كتير، يعني مش بس ببلدي، في كل بلد بشوف يعني. وطبعا إلا من رحم ربي، هناك من لا يزال يحفظ للذوق مكانه، لكن يبقى السؤال شو اللي عم بيصير بحياتنا؟ هل توقفنا عن مجاملة بعضنا البعض؟ هل أصبح التعبير عن التقدير أمر زائد؟ هل صارت الكلمات الجميلة صعبة إلى هذا الحد؟ أحيانا إحنا ما بنحتاج منك لإشي، بس كلمة شكرا صارت كمان صعبة تقول تنقال، فهل أصبحت هذه الكلمة البسيطة صعبة إلى هذا الحد؟ فكروا في الموضوع. بكل الأحوال إحنا مكملين معاكم، تحية خاصة جدا للجميع، ولكن دائما حضراتنا شو منشوف هالحياة منحب نعبر عنه بصوتنا كناس منشتغل ورا الميكروفون. مرحبا لمين؟
1: ألو
0: يا ألو
1: أبو عمر، كمان دور أنا مبرتعب برطعة. اسمع، مرات في واحد بيعطيني أمرق بالسيارة،
0: طيب
1: بشرفي ثلاث مرات برفع إيدي بقول له شكرا.
0: تفضل، هاي بس من باب الذوق والأخلاق.
1: ثلاث مرات، تعرف ليه؟
0: ليه؟
1: لأنه هو احترمني وأعطاني الطريق.
0: نعم،
1: شو صار علي رفعت إيدي ثلاث مرات وأربع مرات؟
0: خف من وزنك يعني ولا خف من عقلك إشي؟
1: أنا إشي. واسمع، وإذا ولد صغير أنا بكون غلطان بقول له متأسف. والشغيل اللي معي والله العظيم والله العظيم 10 و20 مرة بالنهار بقول لهم يعطيكم العافية،
0: كل احترامي،
1: وسلم إيديكم وبارك لكم.
0: يعني
1: وشغلي تاني، إذا بني آدم بتعب معك بالشغل لازم أنت كمان تتطلع عليه آخر الشهر.
0: كل احترام لك يا أبو عمر إن شاء الله.
1: لأنه إيش؟ لأنه إذا أنت بتعطي شكل برجع لك 10.
0: صحيح،
1: تبتيني والكلمة الحلوة طالعة، الصياح بجيبش نتيجة. أنا بني آدم بتعصبن، صح؟ ما أنا بحكيك
0: طيب
1: على نفسي بتعصبن.
0: أوكي،
1: أما أنا آخر إشي بقول يا الله طب ليه تعصبني، ليه، شو السبب؟ بس في الآخر إنه بقول الواحد يعني إذا أنا بداجي أحكي أنا بقول لك يا صراحة، في كتير ناس على الشكل بتتعامل مع الشغيلي بكلام هيك يلا وليه بعدك ما خلصتش وقصوا. كل بني آدم، اسمع، البني آدم اللي بيشتغل عندك مش ملك لإلك.
0: صحيح،
1: أنا بقولها، وإنت مجبور تأمن له معاشه بالوقت. قبضت ما قبضتش، يعني زي ابني بقول لي يابا انت فيش احسن منك، في ناس بقول لك ما قبضتش، لا، الشغيل اللي اشتغل معك انت بتكون مجهز له مصرياته، ما خصكاش قبضت ما قبضتش.
0: كل احترام ابو عمر ان شاء الله.
1: هو عشان هيك كل واحد بيشتغل معي بيجي بيروح بعاود يغيب بعاود يرجع، بقول له ابو عمر معك شغول. ولك يا عمي مش هيك، مش قصة اني
0: مزبوط.
1: انا جاي امثل، لا، انا بتعامل البني ادم كانسان، لاني انا مريت الظروف اللي انا كنت شغيل وكنت انتج وكنت اعطي عند خواجات وهاي، وبالاخر ما تاخذش الكلمه الطيبه.
0: صحيح، اول شيء ابو عمر عن جد الكلمه الطيبه، الكلمه الطيبه صدقه يا جماعه، صدقه.
1: لو قالت لك شكرا انت شو بتحسها؟ انت مش شايل على شيء.
0: صح،
1: وهي بالعكس لازم تقول لك شكرا، كل الاحترام، اعطيتي دوري، مش مهم وين كنت.
0: شكرا ابو عمر،
1: والله ما في شيء،
0: الله
1: ما ياخذ معه شيء،
0: الله خلينا اياك، شكرا لك.
2: أهلا بالجمال،
0: تحية دائما إلى كل الجميلين والجميلات، لكم منا دائما أطيب الأمنيات، وإلى العزيز الغالي محمد نادر سعدي أبرق له تحية كبيرة بمناسبة ولادة المولود الجديد علي، طبعا سائلا المولى أن يكون قرة عين أبويه، وإن شاء الله من أهل الحياة حبيبنا محمد من الحج أبو الأشرف وزوجته وأولاده. ألف ألف تحية حب

0: راح نروح لهذا الفاصل الإعلاني ونعود.
1: كهرباء سعيد ملحم بيت الأدوات الكهربائية، ترقبوا افتتاح الفرع الجديد.
2: متعة شاورما الحبش وشاورما العجل، زكاوة اللخمة، نظافة المحل، الاستقبال الرائع، الخدمة اللي من القلب والكرم، هذول كلهم بميزوا شاورما ستيتي. شاورما ستيتي بفرعيه كفر يسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. وأهلا وسهلا بالجميع.
3: من الصبح مع الفطور الزاكي ولحتى ساعة المساء مع أطيب وألذ الوجبات، مطعم وكافي كارما مجد كروم، المكان اللي بيجمعكم على الطعم الزاكي والأجواء المميزة. عبر الويز، مطعم وكافي كارما مجد كروم، الشارع الرئيسي.
4: الشمس دائما.
5: دخلك قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
6: والله علم علمك.
5: طيب قديش احنا البشر بنستهلك اواعي بالسنه؟
6: شو بعرفني، علم علمك.
5: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
6: سؤال حلو، والله علم علمك.
5: هي هي كل شيء علم علمك، علم علمك، فيش عندك جواب لشيء؟
6: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من السبعة للثمانية معي ابتهال حسن.
5: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
6: علم علمك.
7: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دريد زرقاوي.
0: عدنا والعود أحمد، كل الحب لكم. البرنامج برعاية معرض سيارات علي طمرة، جدد سيارتك من معرض سيارات علي في طمرة. للتفاصيل 054-65-70-338. مرحبا، لمين؟ ألو. راح الخط. الجودة، الخدمة والأمانة، معرض سيارات علي طمرة، المدخل الرئيسي، الدوار الثاني. من جد سيارتنا فقط من معرض سيارات علي طمرة. رقمنا هون 046-10-101. شاشة ليد فاخرة بتستناك. إذن نحن معكم دائما مع الكثير من الأغنيات الخاصة والمختارة.

0: مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: كيف حالك؟
0: الله يخليك.
1: احنا جد سيارتنا ان شاء الله من عند علي تمرة.
0: بتعرف المعرض؟ رحت عليه قبل مرة؟
1: انا صراحة لا، بس ان شاء الله احنا ان شاء الله ان شاء الله عليه ان شاء الله.
0: حبيب قلبي، مين معاي؟
1: هاني خليل.
0: سامي خليل؟
1: هاني.
0: كيفك يا هاني؟
1: حبيبنا الله يسعدك ويبارك فيك.
0: الله يخلينا اياك، وان شاء الله يكون حظك حلو معنا اليوم. اختار رقم من 1 to 20.
1: 7.
0: رقم 7، وإن شاء الله يكون الرقم 7 هوين عليك وعلينا. هات نشوف. أوكي، بدنا إن شوي جملة صعبة خفيفة نظيفة، مش راح تكون صعبة كتير، بتأمل إنك تعيدها صح
1: إن شاء الله.
0: يلا. بيقول المثل هيك: شمس تمشي وشمس مش مسي. 4 مرات بدك تقولها. شمس تمشي،
1: وشمس
0: مش مسي.
1: ايش
0: امسي؟
1: هاي
0: ثابت،
1: وين
0: خلينا
1: نروح فيها؟
0: انا وياك بنساعد بعض.
1: هبلها مقاطع.
0: شوف هويني، شمس تمشي وشمس مش امسي.
1: هي اولها سهله، شمس تمشي
0: وشمس مش امسي.
1: وشمس مش
0: امسي. يا عين عليك، يلا قلتها. شمس تمشي وشمس مش امسي، شمس تمشي وشمس مش امسي.
1: شمس تمشي وشمس مش مسي.
0: ايوه كمل اخر واحده.
1: شمس تمشي وشمس مش مسي.
0: يلا اخر واحده. شمس تمشي وشمس مش مسي. كيف اجت؟ عملتها بشكل نغش.
1: حبيبنا
0: انت غالي ومغلغل، ومنحبك كتير.
1: حبيب الشعب، الله يسعدك. مع السلامه.

إذن البرنامج قدمناه لكم برعاية معرض سيارات علي في طمرة. جدد سيارتك بس من معرض سيارات علي طمرة، معرض السيارات الأكبر في الشمال، باع طويل خبرة ومهنية استثمرت لانتقاء أكبر تشكيلة سيارات جديدة صفر كيلومتراج، أجود أنواع السيارات بأعلى تقنية وأعلى جودة، تخفيضات خاصة وبأفضل أسعار وإمكانية تمويل أيضا بأفضل الشروط، جودة خدمة أمانة. معرض سيارات علي طمرة، المدخل الرئيسي الدوار الثاني. للتفاصيل 054-65-70-338. من جدد سيارتنا فقط من معرض سيارات علي في طمرة.

0: الاتصال الأخير معنا في هذه اللحظة. مرحبا لمين؟
1: لارين.
0: لارين، كيفك لارين؟
1: تمام
0: الله يخليك. لارين من وين؟
1: من الناصري.
0: من الناصري. لارين من جدة سيدتنا من مين؟
1: من علي طمرة.
0: يا سلام عليك يا لارين. حاضر يا لارين ولا مش حاضرة ولا كيف؟
1: يعني
0: يلا اعطيني رقم من 1 لـ20. يلا
1: واحد.
0: رقم 1. يا سلام كاريوكي، يا سلام. بدك تغني معانا؟ اوكي
1: احا
0: حلو مني جاي احا. اوكي احنا باخر ايام الصيفيه مزبوط. يلا هات نغني انا وياكي اخر ايام الصيفيه، بينفع؟
1: بينفع.
0: يلا

0: يلا شو من أول جديد؟ من أول؟
1: يلا
0: إسا يلا
1: إسا.
0: لحظة
1: آخر أيامي.
0: لا بعد عمهلك أنا تقول لك.

0: العربي.
1: حلو.
0: آخر أيام كملي. والصبي
2: شوي
0: ممتاز. وصلت عسى ما يسرني وانقطعت. الله محلاكي. آخر أيام المشاوير. خلاص خلصت المشاوير في غيمة زرقة وبرد كتير. آخر أيام المشاوير في غيمة زرقة وبرد كتير. وحدي منسي ساحة رمادي أنا والليل وغن. وانتي بتجنني. يسعد لي قلبك، ديري بالك حالك، بتجنني كنتي. أوكي.

مين ربح معنا التلفزيون؟ هات نشوف. يلا مين ربح يا جماعة؟ مين ربح التلفزيون؟ محمد سرحان من يافت الناصري، مبروك محمد سرحان، ربح معنا تلفزيون من عند معرض سيارات علي في طمرة. ألف مبروك محمد، وحظا أوفل للمربح. شكرا عادي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. 8 دقائق تفصيل عن أخبار الواحدة، موعد الزميلة ياسمين غميد. مباشرة بعد الزميلة ياسمين ننتقل إلى الزميلة مارينا صفوري عواد في برنامج عيادة الشمس. إلى أن ألتقي وياكم أنا دوري الزرقاوي، أحبكم لو تعلمون كم، يوم 2 الساعة 8 المساء في برنامج نجوم الليل. أحبكم، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب شاب يبلغ من العمر 23 عاما بجروح متوسطة جراء حادث عنف وقع عند مدخل بلدة شعب. وفي عرار النقب وأم الفحم أصيب فجر اليوم شابان بجروح متوسطة جراء حادثي عنف منفصلين. عامل الطاقم الإطفاء والإنقاذ على تخليص شخص كان عالقا داخل مركبته إثر حادث طرق ذاتي خطير وقع في مدينة اللد. وبحسب بيان صادر عن سلطة الإطفاء والإنقاذ استخدمت الطاقم معدات خاصة لتخليص العالق بسرعة وأمان بالتعاون مع الطواقم الطبية. أكد رئيس لجنة المتابعة الدكتور جمال زحلقة على ضرورة المشاركة الواسعة في فعاليات إحياء الذكرى 26 لهبة القدس والأقصى للتأكيد على أهمية قضية القدس والأقصى والقضية الفلسطينية. هذا انطلقت الفعالية منذ صباح اليوم من قرية جد في المثلث مرورا بعدد من البلدات العربية وصولا إلى مدينة عراب حيث تنظم المسيرة المركزية القطرية عند الساعة 4 بعد الظهر. وفي السياق أفيد بأن الشرطة بدأت بنشر حواجز شرطة عند منطقة مزجاف. أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وردود عقب هجوم شنه مستوطنون على المزارعين في قرية أسرين جنوب نابلس حسب ما أكدت مصادر محلية. وفي بلدة بيتا جنوب نابلس هجم مستوطنون صباح اليوم المزارعين خلال قطفهم ثمار الزيتون. وبحسب مصادر محلية احتجزت قوات الجيش عددا من الشبان والمتضامنين في المنطقة الذين توفدوا لمساعدة المزارعين في قطف الزيتون. أشارت تقارير إسرائيلية إلى ترقب داخل المؤسسة الأمنية لنتائج محاولة اغتيال علي العمودي في مدينة غزة. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي حاول صباح اليوم اغتيال القيادي في حماس علي العمودي الذي وصفته بأنه الرئيس الفعلي للحركة في قطاع غزة خلفا للسنوار، مضيفة أن إسرائيل تنتظر اتضاح نتائج العملية. في وقت سابق اليوم أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم شقة سكنية في حي الرمال غرب مدينة غزة. كشفت شبكة ABC الأمريكية أن مساعد الطيار المشتبه به في حادثة رحلة فلاي دبي المتجهة إلى إسرائيل يتعاون

0: مع التحقيق، وأفاد خلال استجوابه بأن نيته كانت إسقاط الطائرة داخل إسرائيل. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان إماراتي رسمي بأن ما جرى كان محاولة لتنفيذ اعتداء إرهابي، كما كشفت مصادر عن هويته قائلة إنه يدعى همام الهمامي، مواطن عماني ولد في الإمارات لأب عماني وأم سورية وأمضى جزءا من حياته هناك.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها وفق معدلها الموسمي. في القدس 25 درجة، الجليل الأعلى 24، طبرية 30، الناصرة 29، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 29، النقب 30، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM Stereo.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

أحلى تحية لجميع مستمعاتنا ومستمعينا، سوا بنلتقي من جديد مع برنامج عيادة الشمس، البرنامج الطبي الأسبوع اللي بيطل عليكم كل سبت مثل هالوقت، ومن خلاله دايما نستعرض ملفات بتخص صحتك وصحة جميع أفراد أسرتكم. نتنفس أكثر من 20,000 مرة في اليوم، وفي معظم الأوقات ما منفكر برئتينا أصلا إلى أنه يتغير فيهن إشي. سؤال لا يزول، ضيق نفس لما نطلع الدرج اللي كنا نصعده سابقا من دون ما نفكر، صفير في الليل أو شعور بأننا لم نعد قادرين على أخذ نفس كما في السابق. أحيانا ننسب هذه التغييرات الموسمية، الفصول، العمر، ضعف اللياقة البدنية، أو منقول يمكن مجرد فيروس، ولكن أحيانا تكون هذه العلامات الصغيرة هي التي تخبرنا أن هناك شيئا ما يحدث. بالمقابل ماذا نعرف فعلا عما يدخل إلى رئتينا كل يوم؟ دخان السجائر على أنواعها، تلوث الهواء، الغبار، مواد التنظيف، وحتى مواد يستنشقها البعض لسنوات طويلة في أماكن عملهم دون أن يدركوا أنها قد تؤثر على رئاتهم. لذلك رح نحاول اليوم بالفعل أنه نفهم ماذا يحدث فعلا مع كل نفس، ماذا يتغير في الجهاز التنفسي في الخريف والشتاء والتغيرات في المواسم المختلفة، لماذا يمكن أن يظهر الربو لأول مرة حتى في سن متقدمة، هل هذا ممكن؟ ما هي الأعراض التنفسية اللي مفروض أنه ما نتجاهلها؟ ماذا يفعل التدخين بالرئتين قبل سنوات من ظهور السرطان أصلا؟ وكيف غيرت العلاجات البيولوجية الحديثة حياة بعض المرضى الذين يعانون من الربو والأزمة الشديدة؟ والأهم بالفعل سنفصل بين ما نعتقد جميعا أننا نعرفه عن الرئتين وبين ما يقوله

0: الطب فعلا اليوم. حول كل هذه المواضيع بسعدني استضافة الدكتورة ياسمين خطيب عطلة، أخصائية طب باطني وأمراض الرئة، مديرة قسم الرئات في المركز الطبي الجليل نهرية. تحياتنا لإلك يا دكتورة ياسمين.
1: شكرا لكم، تحياتي لكم، إنك استضفتوني، شكرا.
0: نعم، إذا قبل ما نفوت في صلب الموضوع، يعني إذا هيك منطلع على أجسامنا، إذا بدنا نقيم الجلد شوي على جنب، منقول أيضا الرئات هي واحدة من الأعضاء في جسدنا اللي كتير تتأثر في العوامل الخارجية، في البيئة الخارجية. إلى أي مدى عم نحكي عن مقولة صحيحة؟
1: مليون بالمية. لما إحنا بنحكي على الريات، إحنا عمليا الريات كلها مكشوفة للبيئة الخارجية، وعشان هيك الريات من ناحية واحدة هي عضو اللي هو كتير معرض للأشياء الخارجية وللتغييرات الخارجية، ومن ناحية تانية فيه كتير عوامل، وفيه كتير أمور اللي هي بتحاول إنها تحمي هاي الريات لأجل هاي الشغلة.
0: نعم، إذا بدنا نقول العوامل الخارجية اللي ممكن بالفعل إنها تأثر على الريات، إن كان عوامل اللي هي بإرادتنا أو عوامل مش بإرادتنا أو عوامل سلوكية، تعال نقول واحدة من الشغلات اللي هيك بتنطرح وبتنسأل كتير هي بالنسبة لنوعية عملنا. دكتورة ياسمين، إلى أي مدى بالفعل نوع عملنا ممكن يكون عامل في التأثير على صحة الريات؟
1: في احنا لما بنحكي احنا على طب الرئات، اول شغله اللي انا بسالها للمرضى هي شو المهنه تبعتكم.
0: نعم.
1: لشو انتم معرضين عمليا؟ فيما يقال الحسيفات على السكتات او التعرض المهني اللي احنا بنحكي عليه.
0: نعم.
1: عمليا الري كل شيء اللي هو مش مفروض او يفوت على الري، شيء اللي هو غريب، مادة اللي هي غريبة تفوت عليه مش مفروض تفوت. فلما احنا بنحكي على الامور اللي بالمهنة، عمليا انه احنا بنستنشق غبار اللي هي في قسم من المهنة تبعتنا. على سبيل المثال، اذا احنا بنحكي على عاملين البناء او اللي بيشتغلوا بالشايش، فهن بيكون عندهم معرضين اكتر لمواد او لغبار، غبار السيليكا. لهذا ممكن يؤدي، إذا احنا نستنشقه بطريقة يومية، ممكن يؤدي تدريجيا لمشاكل بالرئة، لتليف بالرئة بما يسمى السيليكوزيس.
0: نعم.
1: غبار ناتج كنتيجة اللي بنعمل أظافر، اللي بتعمل أظافر واللي بتقيم الأظافر، ففي غبار. هذا الإشي كمان ممكن يؤدي لمواد سامة اللي عم بتفوت عنا على الريات. غبار الطحين بنشوفها كتير، غبار الطحين، غبار اللي ممكن يؤدي لما يسمى الهايبر
0: سلسل. الطحين حتى لو إحنا منقول الطحيني مادة طبيعية، هي
1: الطحين كطحين بذاته. كيف حكينا بلشنا الإشي، نقولنا أنه بالرية فيه عنا كتير خلايا اللي هي التهابية، اللي هي على أساس أنها هي تواجه الأشياء اللي عم بتفوت على الريات. فالطحين ممكن يعمل حساسية، نوع من الحساسية المعينة، الحساسية المفرطة اسمها، اللي هي ممكن تؤدي لالتهاب فارط الحساسية بالريات، هايبر سنسيتيفيتي بنومونيتس. فعمليا مبدئيا كل مادة غريبة اللي بتفوت على الريات هي قابلة تعمل أذى بالريات بشكل عام. لما احنا عم نتنفس والمادة موجود، احنا كل يوم، احنا كيف حكيت انت، بنتنفس يوميا، واحنا معرضين كل الوقت للتلوث البيئي وللهواء اللي موجود حوالينا، بس احنا بنطلعه كمان. بس في قسم من المواد اللي هي السامة ممكن مع الوقت تعمل لمشاكل برية، وتؤدي بالنهاية لالتهاب ومشاكل بالريات، بالذات بما اللي حكيته عن قصة التعرض المهني الموجود بقسم من المواد اللي احنا بقسم من المهن اللي احنا بنشتغل فيها.
0: نعم، دكتورة ياسمين ذكرت الشايش، قص الشايش والعمار والغبار عمليا اللي ممكن يرافق، ذكرت أيضا كل ما يرتبط في عمل الصبايا اللي بيشتغلوا في الأظافر وحف الأظافر وكل هاي الأمور. ماذا عن كستات بيوت أو حتى أشخاص اللي بيشتغلوا، أو رجال طبعا بنشتغل في البيوت، في كل قضية مواد التنظيف، انكشافنا والخلطات السحرية اللي احنا بنعملها في البيت، نخلط كلور مع كتير شغلات عملات وبتطلع روائح، كمان هذا ممكن يأثر؟
1: هذا ممكن يأثر. هذا التأثير بشكل عام لما احنا بنحكي بالذات على مواد تنظيف وتغييرات في بالرية، لما احنا بنحكي على تعرض معين للرية، في تعرض المزمن اللي هو دايم، مثل ما حكيت بغبرة السيليكا على سبيل المثال اللي بيشتغلوا بالعمار، فهن يوميا معرضين لهذا الاشي. وفي تعرضات اللي هي تعرضات فجائية، مثلا إسا أنا اشتغلت بمادة تنظيف، عملت خلطة تنظيف وصار عندي تعرض فجائي، هذا الإشي كمان ممكن يعمل التهاب من نوع آخر. أما
0: نعم، هل بشعر الشخص مباشرة بعد التعرض؟

0: بأعراض معينة أم إنه الأذية هي تدريجية وهي هالقد صغيرة اللي إحنا ما منحس فيها بشكل وقتي ولكن منلاقيها كمان سنتين وثلاثة ويمكن كمان 20 و30 سنة؟ دكتورة ياسمين
1: ممكن هيك وممكن هيك. في تعرضات اللي هي تعرض قوي مثلا كيف حكينا من قبل انه التنظيف مادة التنظيف اللي إسا احنا صار فيه تعرض كتير قوي وهذا ممكن البني آدم يحس ضيق نفس يحس مشاكل بالتنفس نوع حرقة بالريات وممكن التعرض التدريجي اللي مع الوقت البني آدم ما بحس بالإشي بس مع الوقت بصير يحس انه في ضعف نفس تدريجي في أحة تدريجية وكتير من المرات احنا منحاول لأنه البني آدم نفسه بصير يفسر هاي الأشياء لأنه العمر الجيل من المدخنين وما بنتبهوا أنه ممكن هاي التدهور التدريجي بالنفس ممكن يكون له علاقة بالتعرض للغبار هاي وأكثر من هيك كمان ممكن تكون معرض أنت قبل 20 سنة والإشي يبين لما تأخر أكثر. فعشان هيك أحد الأشياء اللي إحنا بنسألها شو المهنة مش بس شو المهنة الحالية اللي أنت موجود شو المهنة اللي من قبل كانت عندك هل أنت كنت تشتغل من قبل مجالات معينة اللي فيها تعرض للغبار؟
0: نعم السؤال بالفعل يعني ذكرتي إيش المهنة الحالية ولكن أيضا إيش المهنات السابقة. كتير مرات بنسأل بشكل عام بالنسبة للريات هل الريات عندها القدرة تصلح حالها؟ يعني أنا اشتغلت فترة بنوعية عمل معينة عملت أذية معينة للريات تركت هذا العمل لسنوات طويلة لأنه ضايقني أو لأنه ما بعرف شو. هل الريات بتصلح حالها أم أنه الريات بتتمها تتذكر ما بتنسى لنا؟
1: الريات ممكن إنها هي تحسن حالها مع الوقت يعني عمليا ممكن إن هي تعالج حالها بحالها لأنه كيف قلنا إنه في خلايا اللي هي خلايا جهاز المناعة في خلايا اللي هي بتصلح الريات ولحد معين. يعني إذا في عنا بيكون في تعرض اللي هو كل الوقت بشكل دائم ممكن هذا التعرض يؤدي لالتهاب الالتهاب مع الوقت يعمل مما يسمى سلاكة أذية أو تليف للريات اللي هناك سيعتفش خط رجعة بهاي المراحل عادة.
0: نعم السؤال بالفعل كلنا بحاجة إنه نشتغل وكلنا في عنا ويمكن يعني إحنا ذكرنا جزء من الأعمال يعني إذا بنطلع على عمل النجار والحداد وكل الأعمال اللي مرتبطة بمواد مختلفة ممكن عن جد يواجهوا هذا الموضوع. دائما لما بنحكي عن إصابات عمل بنحكي عن وقعة عن كسرة عن ولكن أقل بنحكي عن المواد. هل في إيش نعمل؟ هل إني أنا خلال ساعات عملي أحط كمامي هذا إشي واقي أم إنه هاي يعني عم بضحك على حالي في الموضوع؟
1: بلا في عمليا احنا اولا طبعا اذا احنا بنشخص هذا المرض المعين عند البني ادم فاول شغله هي اهم إشي نبتعد عن اللي عملنا المرض. بس احنا بنعرف انه مش دائما هذا الاشي وارد. اذا واحد مهنته نجار ما اقدرش اقول له وقف هسه كل شغلك وكل
0: صحيح
1: حياتك
0: يعني احنا بالنهايه في حياه بدها تمشي
1: مزبوط. فاحنا فعشان هيك بايامنا في كتير مسخوت او كمامات اللي هي واقيه مش الكمامات العاديه اللي احنا بنعرفها من
0: وقت الكورونا
1: مش تاعت الكورونا بس في كمامات اللي هي واقيه في كمامات اللي فيها بيكون فلترات معينه اللي هي تفلتر هاي الغازات والغبار اللي ما يفوت عنا على الري.
0: نعم وهي عمليا ممكن تكون حامية ومهم جدا بالآخر كل واحد فينا يتعرف على منظومة عمله على المخاطر اللي موجودة بعمله ويحاول بيكون واعي للمخاطر عمليا. هل السؤال في وزارة الصحة في منظومة اللي بتحمي أو إنه إرشادات توصيات لكل نوع عمل وعمل؟
1: في عمليا مجال بالطب اللي اسمه الطب المهني اللي هو الوقاية أو وقاية المهن أو رفقات على السكتية ما تسمى اللي في إلها بيكون هنحيات اللي هي
0: نعم إرشادات
1: اللي هي إرشادات اللي هي واضحة لكل نوع من المهنة الموجودة. حتى بالطب إحنا كأطباء بنكون إحنا معرضين مرات لمواد وفي إحنا عنا إرشادات اللي هي معينة لهذا الإشي.
0: نعم أيضا كأطباء بطبيعة الأحوال بتستعملوا مواد مختلفة
1: مزبوط.
0: شغلات اللي هي كمان بتتبخر وكل هاي الأمور. هل قوة ريحة المواد اللي أنا بستعملها هي مؤشر إنه هذه المادة أخطر أم إنه ما أركنش إنه فيش ريحة يعني ما في خطورة؟ بعرف إذا فهمت علي
1: شو لا فهمت عليك بس ما في علاقة بين ريحة
0: يعني مش مؤشر اللي أنا أحط ببطني بطيخة سافة.
1: لا لا لا لا حتى لما أنت يعني إحنا لما واحد بيشتغل بالطحين هو ما بحس إنه في ريحة طحين، أو لما بيكون في حواليه عصافير ما بحس إنه في ريحة غبرة عصافير، بس بضل معرض

0: هذا الاشي.
1: نعم. مؤشر مثل اشخاص اللي مرات بنسمعهم بيقولوا كل الاسبوع بقح وعندي اعراض وبنهايه الاسبوع انا بحس راحه مش عم بحس بوجع بصدري، هذا ممكن يكون مؤشر انه في تاثير على المواد المختلفه او على المهنه؟
2: مزبوط 100%. احنا احد لما نشخص انه في عندنا تعرض مهني، فاحد الاسئله اللي نسالها شو بتحس انت لما تترك عن شغلك او تبعد عن الشغل.
1: نعم.
2: او بتكون انت بعطله، فاذا بقول انه انا بتحسن معناته هذا جدا واضح انه في علاقه بين المهنه لبين العوارض الموجوده عنده لبين المشاكل اللي بيواجهها بالريات.
1: في توصيات على فحوصات مسح لبعض انواع المهن؟
2: في مهنة معينة اللي فيها تعرض لغبار، ففي كل فترة بيروحوا بيعملوا فحوصات للرئات اللي يشوفوا يقدروا عمليا يميزوا بسرعة ومبكير إذا في مشاكل بالرئات.
1: نعم. إذن في البداية يمكن هيك دكتورة ياسمين مهم جدا نكون واعيين إنه هذه الحالات موجودة، نكون واعيين للشعور العام اللي بنشعر بالذات بما يرتبط بالتنفس والجهاز التنفسي وأداء الرئات وفحوصات المسح والاستشارة الطبية في النهاية. فاصل قصير ومنكمل مع موضوعنا، خليكم معنا.

0: وعودي أعزائنا المستمعات والمستمعين لموضوعنا لليوم وقضية أداء وصحة الرئات، هذا الجهاز التنفسي أو جزء من جهاز التنفسي اللي يستهلك يوميا ويعمل يوميا بشكل أوتوماتيكي. كيف ممكن بالفعل ننتبه ونكون ملتفتين لبعض الأعراض اللي المفروض عندنا تضوي ضي أحمر؟ قبل الفاصل هيك بدأنا بالتطرق بشكل عام لواحدة من المشاكل اللي ممكن يواجهها بعض الأشخاص بالذات اللي بيشتغلوا بأنواع مهن معينة، إن كان في الأظافر اللي بتطلع بالفعل غبار معين أو العمل بالطحين، المخابز، الشايش، التنظيف، كل هاي الأمور أكيد مش عم نقول نوقف شغل، ولكن عم نقول إنه نكون متنبهين وأهمية الوقاية لحتى ما يصير في مضاعفات إن كان فورية أو في سنوات لاحقة. أكيد بنحييك من جديد. ضيفتنا في الأستوديو الدكتورة ياسمين خطيب عطلة، أخصائية طب باطني وأمراض الرئة ومديرة قسم الرئات في المركز الطبي الجليل نهرية. إذا عمليا قبل الفاصل تطرقنا لواحد من المواضيع يمكن اللي عادة منحكيش عنها وكتير مهم إنه طرحناها، أكيد مش من أجل التخويف والتهويل وكل هاي الأمور، ولكن من أجل الوعي، إنه نكون واعيين إنه في بعض أنواع المهن اللي بتتطلب منا إن نكون مدركين لكل قضية المخاطر اللي ممكن تكون مرتبطة فيها، وأكيد إرشادات وتوصيات الوقاية. دكتورة ياسمين، بناء على اللي ذكرتيه عمليا كل هذا الغبار اللي بيصدر والبيئة والتغييرات ممكن تكون مرض بحد ذاتها أو تعمل أمراض معينة، ولكن ممكن تكون تريجر أو محفز لأمراض أخرى. واحدة من الشغلات اللي كتير بتخوفنا بالذات إنه إحنا موجودين هيك في بداية فصل الخريف والمواسم الانتقالية هي قضية الربو والصعوبة في التنفس وكل هاي الأمور، فوتينا على هذا العالم.
1: طبعا انه الربو هو الاول أستما، ما يسمى الأستما، هو مرض اللي هو التهاب مزمن بالرئات، مرض اللي بيعمل التهاب. الالتهاب بيؤدي لتقليص الشعب الهوائية وعملين احنا بنحس ضيق نفس. هذا المرض ممكن انه هو يكون يعني في امور معينه اللي ممكن تحفز هذا المرض او نوبات هذا المرض. على سبيل المثال كما كيف حكينا من قبل هي كل التعرض المهني

0: موجود، والسبب وأسباب تاني كتير كمان، غبار اللي هو موجود بالهواء، الهواء الساقع إسه بفترة تغيير الطقس، اللقاح اللي منشوفه في أشجار معينة، إذا البني آدم عنده حساسيات معينة وهو معرض لإلها ممكن هذا الإشي مع الوقت كمان يؤدي لأستما. واللي هي إذا إحنا نفهم كيف بيولوجية الرية بتشتغل، هي عملية لما أي إشي بفوت مش مظبوط، مش مفروض يفوت على الرية، أو مثلاً إشي اللي أنا عندي حساسية لإله، فالرية عم بتحاول إنها تمتنع من إنه يضل موجود عندها، وهي بتقلص الشعب الهوائية وبتأدي للأحة ولضيقة النفس. فالهدف هو هدف الرية، هو هدف مزبوط، بس لما الإشي كيف بقوله بزيد عن حده فساعتها ممكن يعمل المشاكل، وهيك هو بالربو. وبالذات إسا هاي فترة تغيير الطقس إحنا عم نشوف إنه في ناس كتير اللي عندهن حساسيات من الأساس، ممكن هن تبين عندهن عوارض، مثلا أحا، ضيقة نفس، كتير منهم بصحوا بنص الليل عشان ضيقة نفس. هذا إشي اللي هو كتير مميز مرض الربو. لأجل هيك كيف حكينا من قبل أهم
1: لحظة بس أنا قبل ما نفوت هيك في تفاصيل أكثر، عمليا أنت ذكرتي موضوع الحساسية الموسمية اللي ممكن تكون نتيجة الغبار، اللقاح وكل هاي الأمور، وقضية الربو، هني شغلتين مرتبطات أم شغلتين منفصلات؟ هل كل شخص عنده حساسية بيعاني من الربو من الأزمة، وهل كل شخص عنده أزمة بيعاني من حساسية من عامل معين؟
0: الناس اللي عندهن حساسية هن عندهن قابلية انهن يصير عندهن ربو او أستما مع الوقت. احنا عم نحكي حوالي 40-50% من الاشخاص اللي عندهن حساسيات هن قابلين لانهن يصير عندهن ربو، او ما يسمى الربو والحساس تبع الحساسية الأستما أليرجيت. بس احنا لازم نعرف انه في كمان ربو كنتيجة امور اخرى مش بس حساسية، يعني مثلا الربو المهني كيف حكينا من قبل،
1: اللي ذكرناه من قبل
0: الربو اللي هو كنتيجة أمور تانية اللي هو ما له علاقة بالحساسية. يعني عمليا في علاقة بيناتهن، بس هي مش علاقة واحد لواحد، يعني مش كل واحد عنده حساسية ممكن يكون عنده ربو، هو أكتر معرض إنه ممكن يكون عنده ربو، مش كل واحد عنده ربو على الأغلب إنه رح يكون عنده حساسية.
1: نعم، عادة كل الوقت كانوا يوصفوا لنا الحساسية، نقول يعني أكثر تحديدا الحساسية الموسمية، وكأنها شغلة اللي بتأثر على جودة حياة الفرد، على مزاجه، على قدرته إنه يروح هذا النهار على الشغل أو لا. ولكن لما بنحكي عن الربو ممكن تكون درجاته أصعب عمليا، لدرجة أنه في لحظات طوارئ.
0: 100%، لما إحنا بنحكي على أنه واحد عنده ربو وهل إحنا مسيطرين على الربو، بهمنا إحنا كم من شغلة. أول شغلة أنه جودة الحياة عنده ما بتتأثر من الربو. الشغلة الثانية هي أنه ما بصحب الليل عشان الربو، صاحب الليل كمان هو بيأثر على جودة الحياة. والشغلة الثالثة أنه ما يصير عنده نوبات. فلما أنا بهدف إنه أنا أعالج الربو، أنا بهمني أهدف هاي الثلاث شغلات، وأهم شغلة منهن إنه أحافظ على جودة حياة مزبوطة. بني آدم اللي عنده نوبات كنتيجة الربو ممكن إنه يأخذ علاجات، يروح على المستشفى يأخذ علاجات مع بريدنيزون، أشياء اللي هي أدوية اللي إلها عوارض صعبة كتير مع الوقت. فهذا الإشي بأثر على جودة الحياة. بني آدم اللي ما بقدر يعمل رياضة كنتيجة الربو كمان هذا الإشي ممكن يأثر على حياته. فعشان هيك لما إحنا بنحكي على الربو، الربو هو مرض زي أي مرض آخر، ممكن هو يبين مراحل معينة لما في تغيير طقس وهيك، بس هو مرض اللي هو مرض مزمن. فما نعم. يعني لازم إحنا نتطرق له ونعالجه بهاي النظرة.
1: طيب الربو أو الأستما عمليا كتير بنشوفها عند الأطفال أول ما بيخلق، ومنقول هذا الولد عنده أستما. قديش عم نحكي بجيل الطفولة على حالة صحية اللي هي ممكن تكون عابرة، أم إنه طفل مع ربو بجيل صغير هو أيضا بالغ مع ربو بجيل كبير؟
0: كتير أطفال اللي بتشخصوا مع ربو بتشخصوا بطريقة مش مزبوطة، يعني عمليا شو أغلب
1: كل ولد شوي بيقح، بمرض مرتين متواصلات،
0: بيقح بصير يعطس، بصير عنده صفير، بنقول عنه عنده ربو. بس مش هيك، كمان فيروسات بتعمل هاي الأمور، وكتير من الأطفال اللي هنو شخصوا بربو الطفولة هني ما بيعانوا من ربو لما يكبروا. وين تنبلا إحنا منشك إنه ممكن الإشي يستمر، بالذات إذا في إشي إحنا عنا بالعيلة، مثلا إذا في بالعيلة حساسيات، في بالعيلة ربو، فهذا الإشي بخلينا نفكر إنه ممكن مع الوقت إنه يضل عنده ربو، إنه يتقدم الربو، ممكن كمان لا، بس إنه بس في علاقة وراثية كتير قوية، وطبعا البيئة إلها أهمية.
1: نعم ممكن يظهر فجأة بجيل 30 40.

0: 50 أم إنه اللي ما صابته صغير خلص مطمن؟
1: لا، الرابو ممكن يظهر بكل جيل، بجي حتى بجيل 80 ممكن يظهر. أمراض يا إنه بيكون بهذا الجيل، يا إنه بيكون عنده رابو جاي بس هو مش منتبه للإشي، لأنه هو عايش حياته إن أنا هيك أنا الحدود تبعتي من ناحية التنفس هي هاي الحدود، فأنا ما بعمل أكتر من الحدود اللي بعملها، هيك أنا متعود أعيش. وبيبين على جيل أكبر، وبس ممكن كمان تبين بذاتها بجيل أكبر. عادة لما بتبين بجيل أكبر هي بتكون العلاقة بينها وبين الحساسية هي أقل، يعني الناس اللي بالربو عندهن بيبين بجيل كبير بيكونش عندهن حساسيات أغلبهن. يعني
0: شو بتكون؟
1: بيكون كتير أسباب أخرى، مثلا إنه في خلايا بالجسم، خلايا المناعة اسمها الإيوزينوفيلز مثلا، اللي هي ممكن تعلى لسبب أو آخر وهي بتعمل هذا الإشي. ممكن كمان إحنا بنعرف إنه في علاقة كتير قوية بين الربو وبين الأمراض اللي إحنا الأمراض اللي هي السمن الزايدة، السكري. نعم. وهاي الأمراض كمان ممكن تعمل رابو بيولوجيا بطريقة مختلفة عن البيولوجية، عن الطريقة تبعت الحساسيات.
0: نعم، يعني عمليا الرابو بجيل متأخر إذا أنا فهمي صحيح ممكن تكون مرتبطة بمحفزات بالبيئة اللي موجودة، ممكن تكون مرافقتنا من الطفولة وكملت معنا، ممكن تكون وراثية إذا في أي حالات تانية بالعائلة، ولكن أيضا ممكن إنها تظهر فجأة نتيجة خلل معين ب أنواع معينة من الخلايا وكلياتها هاي الأمور، أو لنتيجة حالات صحية أخرى مثل السمنة وأمور أخرى. وهون أنا بدي بالذات إنه إحنا موجودين إسا هيك بفترة الخريف، كتير فيروسات، كتير التهابات، كتير أعراض اللي مرتبطة بالجهاز التنفسي. كيف أنا بدي أميز يعني مشاكل تنفسية أو مشاكل في الجهاز التنفسي نتيجة فيروس معين أو نتيجة حالة ربو؟ شو هي المؤشرات اللي مفروض عندي تضوي ضي أحمر اللي بتختلف عن أعراض فيروس عادي أو التهاب عادي عابر أو ممكن إنه بالفعل أتعامل معه بشكل مختلف؟
1: لما إحنا بنحكي على الأمراض، الفيروسات بتقدر تعمل أعراض مشابهة جدا للربو، بتقدر تعمل صفير، بتقدر صحيح. تعمل أحا. الفرق هو قديش الإشي مستمر وقديش الإشي عم برجع على ذاته. على سبيل المثال، إذا أنا كل مرة بصير عندي فيروس، بصير عندي نفس العوارض، بصير عندي ضيقة نفس، بصير عندي صفير، فلازم أشك إنه عندي مرض. إذا مرة واحدة بصير عندي وبعد بجمعة لمدة جمعة وبعدين بيختفي، معناته هذا على الأغلب إنه هاي العوارض هي كانت تيجي فيروس. بس إذا الإشي استمر أكتر، إحنا عم نحكي بشكل عام حتى مرات الواحد ممكن يستمر هيك لشهر شهرين يعني أكتر وأكتر كمان، بس إذا استمرت أكتر من اللازم فلازم الواحد يروح عند طبيب ويفحص إنه هل عن جد ممكن الإشي ما له علاقة بالفيروس، ممكن الفيروس هو كان المحفز لا ظهور الربو عنده.
0: نعم، بدي أقولك أكم من عارض اللي عن جد مرات أشخاص بشعروا فيهن، وقولي لي إذا ممكن يكون مرتبط بيروح يكمل فحص أم إنه عن جد مش إشي اللي بيخوف. أشخاص بفترة النوم كتير بحسوا في صفير خلال ساعات النوم، وحتى يعني مرات شخير ولكن مرات أيضا صفير بالنفس، هل هذا أمر مقلق؟
1: بشكل عام أولا هذا أمر مقلق، مش بس عشان الربو، بس عشان أمراض تانية اللي ممكن كمان تؤدي لهاي العوارض. الربو بذاته إحنا بنعرف إنه النوبات عادة بالربو إذا بتكون هي بتكون على وجه الصبح، فإذا الإشي على وجه الصبح فإحنا خلينا نفكر إنه إحنا على الأغلب إنه هذا ربو. بس مش كل صفير بالري ممكن هو معناه ربو.
0: نعم.
1: على سبيل المثال إذا في عنا ما يسمى دومنشي ما بشنا اللي إحنا
0: نعم. انقطاع النفس أثناء النوم.
1: النوم هذا كمان ممكن يعمل صفير. إذا في مشاكل بالمنخار بجهاز التنفس بالمنطقة العليا كمان هذا ممكن يؤدي لصفير. بس بهيك حال أي صفير اللي هو وقت النوم
0: مفروض
1: ينفحص. نعم. بلا علاقة إن كان ربو ولا لا.
0: نعم، شخص نايم وما شاء الله عليه كله تمام، بشكل فجائي ببلش سعال فجائي وسعال قوي وكأنه بنقطع نفسه وبعد دقائق بيختفي كليا.
1: لما هيك حالي عادة إحنا منقول لما واحد بنام على ظهره وبتزيد عنده الأحة أو بتبين عنده الأحة، هاي مش ربو بتكون عادة بشكل عام، وأنا بكون شوي حذري بالإشي
0: شرد إبريقه
1: مش بز... هي إشي مشابه يعني ما يسمى الريفلوكس، يعني بتصير في عنا عمليا حرقة اللي لما الواحد بينام على ظهره فكل حموضة المعدة ممكن تطلع وتعمل تحسس للمنطقة هناك وتؤدي للأحة. مشاكل زي إذا الواحد عنده حساسيات ومنخاره مسكر فكل مخاطه هو نايم

0: الهلال، هل هذا أيضا ممكن يكون مؤشر للربو؟
1: هذا ممكن يكون مؤشر مش بس للربو، لمرض رئات. فعمليا بني أدمين
0: حتى لو ريات نضيفي، يعني هذا مش مفروض يطمني؟
1: حتى لو ريات نضيفي بالسمع، احنا كتير السمع هو مش إشي دقيق لما احنا بنسمع الريات، وهاي الحالات هي إجبار الواحد يروح عند طبيب رئات يعمل فحص اللي هو فحص النفخ اللي احنا بنسميه pulmonary function test، فقدان الشماع، لأنه ممكن أمور اللي هي تبين هناك اللي ما بتبين لما أنا بفحص فحص عادي للريات. وممكن يحتاج حتى البني آدم من يعمل فحص سي تي صورة ريات أو سي تي عشان نستمر نعالج الموضوع يعني.
0: نعم، إذا هذا أيضا إذا استمر مفروض أنه بيستوجب عمليا بطبيعة الأحوال فحص إضافي. طبعا أكيد في كمان كتير أعراض المستمعين عم بيسألوا عنها، يعني حاولنا هيك نجيب الأشياء الأساسية اللي إحنا ممكن نلمسها. كيف نتعامل مع الموضوع؟ يعني كتير ناس أول إشي من ناحية التشخيص إذا بدنا نقول بتقول تمام أنا بحس شوي عاطل، بحس أحا، بحس أعراض معينة، ولكن أنا بدبر أموري في البيت. في هيك حالات؟
1: طبعا في هيك حالات اللي بنوعا ما هي إهمال
0: اللي مش مفروض تكون، يعني
1: مش مفروض تكون يعني. وجسمنا بيأشر لنا لما عندنا مشاكل، الريات عندنا بتعرف تأشر لنا منيح لما في مشاكل. مش المفروض البني آدم يقح، مش المفروض البني آدم تكون عنده ضيقة نفس، المفروض البني آدم لما في هيك عوارض يروح عند طبيب العائلة كبداية، وطبيب العائلة بالفحوصات اللي بيعملها بيقدر هو يقرر انه هل بيستوجب الموضوع انه يروح عند طبيب ريات او لا.
0: نعم.
1: بس هاي عوارض، هاي العوارض هي عوارض المؤشرات من الجسم عم بقولنا انتبهوا في إشي مش مزبوط عم بيصير.
0: وأدي في بلبلة في التشخيص، أدي التشخيص اليوم دقيق لكل موضوع الربو، لأنه الأمور هيك كلياتها عم بسمعك وعم بحس إنه كتير خلطت سلطت أمور عمليا.
1: التشخيص حسب الجايدلاينز
0: المعايير، نعم
1: المعايير المعترف عليها، هي تشخيص بس عن طريق فحص تفقدان الشماع، عمليا فحص النفخ. اللي انا بدي اشوف فيه انه بعد ما بعطيه بخاخه بتحسن، او اي تشخيص عدا عن هيك هو لا يعد تشخيص 100% للربو. ممكن انا اشك اقول 80% على الاغلب في ربو، بس هذا هو التشخيص الاساسي.
0: يعني انه الدكتور بيسال شو حساتي شو الاعراض وسجل عنده وقال لي عندي ربو، هذا مش بالضبط شيء عمليا مؤكد.
1: واغلب الناس اللي عم بيجوا عنا بيكونوا قايلين في حدا مره صفروا، حدا قال لهم انه عندكم ربو، وهيك الاشي بيستمر معهن، بس عمليا ما بيكونوا فيش التشخيص الاساسي. عشان هيك كل طبيب رئات ومهم كتير انه يفحص منين اجا هذا الربو.
0: يعني انا عم بسمع بتقولي فحص النفخ، بنحكي عن فحص بسيط يعني مش شغل اللي هي معقدة او مركبة؟
1: لا، بالمرة فحص بسيط جدا، فحص دقيقتين ثلاثة وبكون خالص الفحص. وفي فحوصات اخرى اللي هي متقدمة اكتر. بس
0: لحظة، بس حتى يتم التشخيص لازم يكون الشخص موجود في ازمة ربو في هذه اللحظة ام انه مش حتما؟
1: لا، لانه مرة احنا لما بنحكي عن الربو احنا بنحكي عنه انه مرض، انه صح انه مرض مزمن، بس مرض اللي هو فيه نوبات.
0: نعم، فيه عليا، نعم فيه ارتفاع ونزول.
1: يعني وقت لما انت مش بنوبة ممكن أعمل فحص النفخ ويكون كله تمام. بس كمان ممكن إنه إذا أنت بنوبة ممكن إنه يكون عندك الإشي، يبين الإشي عندك الربو. إسا شو منعمل إذا أنت مش بنوبة؟ ما هو كتير بيجوا يقولوا لي طب إحنا كان عندنا نوبة عبين ما لقينا دور عند دكتور ريات،
0: صحيح،
1: فأجيت أنا إسا حاسس منيح، فهل أنا عندي ربو ولا؟ ففي فحص اللي إحنا عملياً بنمتحن الريات، يعني عملياً إحنا بنعطي مادة اللي هي بتخلي بنشوف إنه بني آدم طبيعي ما بيواجه مشاكل فيها، بس لما إحنا بنعطيها البني آدم لواحد مع أستما فهو ممكن يعمل نوع نوبة اللي إحنا بنقدر نفحصها هاي.
0: نعم، إذن الفحوصات سهلة، الفحوصات بسيطة، والفحوصات هي اللي عمليا بتعكس إذا في ربو أو ما في ربو. السؤال إذا تم التشخيص شو نعمل؟ خليكم معنا لبعد الفاصل.
2: أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

0: ومنجدد تحياتنا لجميع مستمعاتنا ومستمعينا، وأكيد لك ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة ياسمين خطيب عطلة، أخصائية طب باطني وأمراض الرئة، مديرة قسم الرئات في المركز الطبي الجليل نهرية. حكينا كثير معلومات عن الربو وعن التغييرات الموسمية وعن الحساسية وعن بالفعل الفصل والتشخيص الدقيق اللي إحنا بحاجة له. التشخيص مهم عمليا بطبيعة الإحوال لبناء خطة علاجية.
1: مظبوط، احنا لما بنحكي على الربو احنا بنحكي على مرض مزمن، ومرض مزمن بيعني انه لازم الواحد ياخذ علاج مزمن. كتير احنا بنواجه مرضى اللي بقولك اخذت البخاخه وتحسنت فوقفتها، فكتير مرات انا بسالهن اذا عندك انت سكري وتاخذ علاج وبنزل السكر، هل هذا بيعني انه بطل عندك سكري ولا لا؟ وهيك لازم احنا النظره تكون للربو، لانه كتير من النوبات اللي بتصير هي لانه البني ادم بيستخف بالعلاج اللي عم باخده، ما باخذ العلاج لانه حاسس احسن. بس لازم نعرف انه هذا مرض اللي هو مزمن، اللي فيه مهم كتير انه الواحد ياخذ بخاخات، اللي هي بخاخات اللي تنزل، مش بس انها زي الفنتولين. كان في قصه قبل فتره انه بطل فيه فنتولين بالصيدليات، لانه الفنتولين هو بس بيفتح الريه بس هو ما بيعالج الالتهاب. فعشان اعالج الالتهاب في بخاخات اللي هي باخذها بشكل يداوم على البخاخات اللي فيها علاجات ضد الالتهاب، مش بس انها تفتح الريات.
0: يعني بدي افتح هذا اللي كنا واحنا صغار هيك للاطفال، البرتقاني والازرق او الكحلي. ولكن يعني انا اذا بدي ادخل للحذاء بين قوسين تاع بعض الاشخاص اللي بيوقفوا العلاجات، هذه العلاجات هي مواد كيماويه عم نفوتها على الريات، ودائما بنخاف احنا من الاستهلاك المستمر من كل قضيه الاعراض الجانبيه. هل في له تاثير؟ هل في ادمان على هذه المنتوجات؟ هل فيها ستيرويدز وكليات هاي الامور؟ قديش عم نحكي عن منتجات آمنة للاستهلاك، بالذات لما بنحكي عن فئة الأطفال وفئة البالغين اللي هن أكثر هيك حساسية لكل هذه العوامل؟
1: لما احنا بنحكي في على البخاخات عمليا والاسترويدي من الموجوده بالبخاخات بشكل عام، يعني وانا عم بحكي لانه هنا يعني عم نحكي حسب كميه البخاخات الواحد بخذها. يعني اذا احنا بنحكي بكميات اللي هي مش عاليه والواحد باخذ بخاخات مع استرويديم، هي ما بتدخل على الجسم كله. استرويديم هاي ما بتدخل على الجسم، يعني العوارض اللي هي بتعملها هي مش نفس العوارض اللي الاسترويديم احنا ناخذها بحبوب ممكن تعمل.
0: هي اقل خطوره،
1: أقل خطورة، بس بعدها ممكن تعمل الاسترويديم اللي بالاستنشاق، هي ممكن تعمل عوارض جانبيه اللي هي محليه. على سبيل المثال انه تعمل مثلا فطريات على اللسان، فاحنا نطلب من الناس اللي بيستعملوا بخاخات انه يغسلوا تمهن كتير على اساس بواقي الدواء ما يبقى على اللسان. في عوارض اللي ممكن تكون، بس فدائما احنا زي كل ايات مرض احنا منزين شو الهدف وشو الاشياء المنيحه للدواء نسبه للاشياء العاطله. واحنا دائما كاطباء مهم ان احنا نحاول ننزل البخاخات للمينيموم اللي البني ادم ممكن يحس يضل حاسس منيح، لانه اذا
0: يعني نوازن عمليا المرض بشكل، وعمليا في البدايه يمكن نضطر نستعمل كميات اكبر، ولكن بحاله ما وزننا بطبيعه الاحوال بنتوقع انه تقل الكميه.
1: مزبوط، حسب البني ادم، في حسب المرض الربو نفسه. في ناس اللي بنقدر احنا باقل كميه نوازنها، في ناس اللي بيوصلوا كميات عاليه، ساعتها هنا احنا مصير نفكر بامور اخرى، بعلاجات اللي هي مش بس بخاخات، الا بينما علاجات اللي هي ابر بيولوجيه.
0: قبل ما نحكي عن الابر، شخص متوازن خلال فترة الصيف اللي الربو نتيجة حساسية موسمية أو ما بعرف شو، برضو بحاجة إنه ياخد بخاخ لأنه المرض مزمن، أم إنه في توصيات تانية عمليا حسب مصدر المرض أو سبب المرض؟
1: في ما يسمى الانترميتنت أستما، عمليا الربو اللي هو بيروح وبيجي. في ناس اللي عندهن بس بفترة الحساسيات، بفترة تغيير الطقس عندهن، هاي الناس بيكون عندهن هن بيعرفوا، بصيروا يعرفوا حالي إنه بهاي الفترة أنا راح أكون عندي عوارض، فأنا ببلش أخذ البخاخ
0: هاي الفترة
1: كعلاج وقائي. بس دائما هاي الناس لازم يكون عندها، حتى لو إنها مش بالفترة اللي ممكن يكون في عندها نوبات، لازم دائما يكون عنده بخاخة اللي هي لوقت الحاجة.
0: نعم، وهي مفروض عمليا التوقع أنه تساعده بشكل فوري.
1: مزبوط.
0: نعم، رح نحكي كمان شوي عن الأعراض الطارئة، ولكن بلشت تذكري بحالة أنه كانت الأزمة صعبة أو مش عارفين نوازنها، هل هناك علاجات إضافية غير أو إلى جانب هذه البخاخات؟
1: في اليوم بأيامنا في علاجات إضافية. عملياً لقبل حوالي 8-9 سنين ما كان في علاج. واحد عنده أستما صعبة بأخذ البخاخات على ماكسيموم العلاج، يعني بأخذ أعلى نسبة علاج الستيرويدز بالبخاخات بس. والمرحلة الجاية بهيك المرحلة الجاية بهاي بالربو الصعب هذا هو إنه يأخذ حبوب ستيرويدي بريدنيزون، كتير ناس بأخذوها إسا، وهذا هو الحل الوحيد اللي كان عندنا موجود. إسا نعرف إحنا البريدنيزون كتير ناس بيعرفوا إله عوارض، إلها بداية ما إلهاش نهاية، سكر، ضغط دم، هشاشة عظم وكتير أمور أخرى. ولحد قبل كم من سنة فاتت العلاجات البيولوجية. العلاجات البيولوجية هي علاجات اللي هي ضد زلال معين اللي هو من اللي هو بيؤدي للربو، اللي لما احنا بنعطيه البني ادم ببطل ياخذ بريدنيزون عمليا، بطل ياخذ استرويدي عشان يمنع الاسترويدي ونحسن جوده حياه المريض. وهي العلاجات عملت ثوره بمجال العلاج بالربو، واحنا بنحكي فيه علاجات اللي هي باوبر عمليا، او في منها مره بالاسبوعين، مره بالشهر، مره بالشهرين، بتعلق
0: حسب وضع
1: حسب
0: الشخص.
1: الوضع حسب، مش بس حسب وضع الشخص بينما حسب البيولوجيا تبعت الشخص، لانه نعم. كل علاج بيولوجي، كل علاج بيولوجي هو ضد زلال معين اللي هو بتعلق، يعني مش حسب البيولوجيا تبعت البني ادم. فاحنا من نتعلم وبنعرف كيف انه احنا نعرف شو نوع البيولوجيا تبعت الربو ونعطي العلاج المناسب للبيولوجيا. وإحنا شفنا لما بلشنا العلاجات البيولوجية الناس بطلت تأخذ بريدنيزون، خففت البخاخات تعيتها وصارت تعيش بحياة.
0: السؤال إذا للعلاجات البيولوجية في أعراض ومضاعفات اللي كمان إحنا ما بنعرفها؟
1: أحد المخاوف اللي كتير مرضى بيجوا لعندي لما بيسمعوا علاج بيولوجي،
0: نربط علاج بيولوجي وكأنه مرض سرطان.
1: بالضبط، بالسرطان أو بعلاجات بيولوجية اللي بتنزل جهاز المناعة. فلما احنا بنحكي عن امراض البيولوجي، العلاجات البيولوجية بالربو هي ما بتنزل جهاز المناعة، هي من نوع اخر. يعني هاي زي سلة، كيف ما بنحكي احنا دواء لوجع الراس، في من وجع الراس الاكامول وفي اشياء لها اصعب من هيك. ونفس الشيء علاج بيولوجي هو سلة علاجات اللي بالنسبة للأستما هو ما له عوارض. احنا حاليا الاشي الوحيد في كم من شغلة اللي احنا بعدنا مش عارفينها، علاجات نسبيا جديدة، هي بكل ما يتعلق بالحمل بعدها ما بنعرف تأثيرها على الجنين. فإحنا بنفضل بالنساء اللي هن بفترة الخصوبة إنه نحاول إذا في مجال إنه نمتنع، يعني من إيش نحاول نمتنع، مش لأنه إحنا منشك إنه ممكن يأذي، لأنه بعده فيش معلومات أو دراسات على هذا المجال.
0: أوكي، بتقولي علاجات دكتورة ياسمين هي علاجات أم تهدئة للوضع، بما إنه إحنا عم نحكي عن مرض مزمن؟
1: هذا السؤال كتير منيح، لأن هذا السؤال كمان إحنا كأطباء بحيرنا. هل إذا إحنا منعت العلاج والأستما بتروح وبنرجع طبيعة، هل الأستما اختفت وراحت يعني، ولا إنه هي موجودة بس إحنا ماسكينها يعني
0: مسيطرين
1: عليها؟ جواب اللي فيش له سؤال اللي فيش له جواب، لأنه لما أنت عم تأخذي بتعلق الإشي فلسفة. لما أنت عم تأخذي علاج والمرض عندك بيكون مسيطر عليه، فهل فيش عندك المرض ولا لا؟
0: ولكن انا عم باخذ علاج، يعني عمليا حتى العلاجات البيولوجيه هي علاجات بالفعل متطوره متقدمه، عم نسمع عنها اليوم في الرياض، ولكن عم نسمع عنها تقريبا بكل الامراض، وهذا عن جد مبشر بالخير. ولكن برضو احنا عم نحكي عمليا عن علاج مزمن، العلاج دائم اللي يعطى لمرض مزمن مع اقل مضاعفات، وهذا عمليا اللي بشرى في الموضوع.
1: مزبوط، احنا لليوم بنعرف وين تنعطي العلاج بس احنا ما بنعرف
0: وين نوقفهم. نعم، وهذا بطبيعة الأحوال هاي العلاجات تعطى للبالغين، يعني لما احنا بنحكي عن فئة الأطفال اللي عندنا الأزمة كتير قوية وكتير صعبة، احنا ما منقرب غاد.
1: لا، حسب نوع العلاج. في علاجات اللي هي مخصصة من جيل 6 سنين وفوق، من جيل 12 سنة وفوق، بتعلق بنوع العلاج البيولوجي. في كتير علاجات بيولوجي، حسب. في علاجات اللي هي متفق عليها أنه تنعطى من جيل 6 وفوق، أقل من 6 سنين فيش بعده لليوم علاجات البيولوجية.
0: نعم، بضمن حديثك دكتورة ياسمين ذكرتي بالفعل

0: بالمسببات والخلفية للمرض عن شغلات اللي هي بيولوجية وشغلات داخل الجسم اللي ما إلنا سيطر عليها، ولكن شغلات بيئية. ولما نحكي عن الوقاية في كتير شغل في كل ما يرتبط بالوقاية لما نحكي عن الربو أو جزء من أنواع الربو.
1: مظبوط، الربو بما انه الربو كتير متعلق بالبيئه اللي احنا فيها، يعني قلنا انه في بيولوجيا اللي هي او بيولوجيا وراثيه او بيولوجيا اللي احنا ما بنقدر نسيطر عليها، بس الربو هو مش بس امور بيولوجيه او امور وراثيه، هي كمان هي عمليا مجموع عدة أمور
0: عوامل
1: اللي هي بتأثر على هذا الموضوع. على سبيل المثال كيف بلشنا احنا الحديث على التعرض المهني، بس مش بس هيك، كمان دخان على سبيل المثال، تدخين، هذا تدخين، تلوث البيئي، هاي كلها أمور بيئية اللي احنا ممكن ان هي تأثر على الربو وتعمل كمان نوبات ربو وتأثر على التوازن تبع الربو.
0: نعم، قبل ما نتقل، مش عارف قدي رح نقدر نتوسع في موضوع التدخين، ولكن بدي أسأل سؤال اللي أرسل إلي هداك الأسبوع على موضوع اللي أنت كمان ذكرتيه، قضية انقطاع النفس خلال النوم. إحنا ذكرنا أنه ممكن يكون مرتبط بالسمنة والشخير وكلياتها هاي الموضوع. في بعض الأشخاص اللي بتم وصف سيباب لإلهن، هذا الجهاز عمليا بساعد عمليا على النفس، في ناس تتحملوش، مزعج كثير، إشي صعب مش إشي مفهوم ضمنا. هل في بدائل بهيك حالات أم إنه لا بدهن يجوا على حالهن؟
1: للأسف لليوم الحل الوحيد للانقطاع النفس بالليل هو حسب طبعا إذا الإشي بأي مرحلة، إذا
0: مرحلة
1: درجة بالمرحلة بالدرجة الصعبة، فهو العلاج الوحيد هو السيباب، ولكن مش بس لحاله. عمليا ما بنفع أن سيباب ينعطى لحاله بلا ما إحنا نفحص بقى الأمور عمليا، أنه نزول بالوزن كتير مهم، نفهم هل في أمور تانية اللي هي بتأثر على الضعف تبع الشعب الهوائي، القصب الهوائي اللي هي بتأدي لأنه يصير في انقطاع نفس. في الناس اللي عندهم بأخذوا علاجات معينة، أدوية معينة، بذات المنيمات اللي ممكن تعمل هذا الإشي، الكحول، في بدأ الناس اللي بيشربوا الإشي ممكن يعمل هاي الأمور، الوزن طبعا، الوزن، الدخان، كل هاي الأمور ممكن تأثر على هذا الإشي، بس مش يعني عمليا إحنا مش منعالج بس بالسيباب، إحنا نعالج جميع الأمور هاي. وبأيامنا السيباب إحنا كتير مرات في إسا كمامات مختلفة للسيباب، كمامة اللي بس بتغطي المنخار، بتغطي التم، أو كمان تغيير بالضغط، اللي إشي في يعني إمكانية الواحد إنه يلائم هاي الضغط الموجود على بالسيباب والكمامات للبني آدم نفسه. فعشان هيك إذا واحد مش عم بيقدر يستعمل السيباب، مفضل إنه هو يحكي مع المسؤول على هذا العلاج عشان إنه يضبط له الإشي عشان يكون ملائم لإله شخصيا.
0: يعني خلاص الحديث، العوامل اللي بتأدي لانقطاع النفس مفروض إنه نسيطر عليها، إن كان سمنة أو كان تدخين أو كل هاي الأمور، ولكن بالمقابل علاج السيباب ممكن إنه نسهله من خلال استهلاك أو استشارة عمليا للموجه لهذا الجهاز. ولكن في نهاية المطاف مضطرين،
1: مزبوط،
0: إذا إحنا ما قدرنا نسيطر على الموضوع. مزبوط. نعم، تدخين، يعني لما بنحكي ريات نحكي تدخين، ولما بنحكي تدخين كنا زمان قبل 20-30 سنة نحكي عن السيجارة العادية، اليوم نحكي عن إلى ما لا نهاية من الأشكال والألوان. هل الاسم مختلف والنتيجة واحدة؟
1: كل مادة مش مفروض تكون بالريات ممكن تعمل أذى، إن كان المادة اسمها X أو Y. يعني عمليا إذا الدخان، الواحد بدخن التدخين التقليدي، ما في فرق بينه وبين الفيب أو بين الأرجيلة أو بين أي شيء اللي بفوت على الرية، لأنه كل ياتن بالنهاية المطاف بيعملوا التهاب اللي هو تدريجي بالرية، زي ما احنا بنعرف COPD، أمراض أخرى اللي مش رح نتوسع هنا عليها، اللي بتعمل التهاب تدريجي اللي مع الوقت بيؤدي لأذى بالرية. فإن كانوا فيب إن كانوا تدخين تقليدي هذا ما بتفرق. وكتير مهم شغلتين نقولها، أول شغلة إنه كتير من الشبيب يقول كله فيب، بس الفيب هو بكتير دراسات بيّن إنه هو عمليا تدخين التمهيدي للتدخين التقليدي،
0: يعني هو أقل ضرر.
1: لا،
0: ولكن ممكن يكون فتحة لتدخين آخر،
1: عنده ضرر. في دراسات بتأرجي إنه نسبة لناس اللي ما بيدخنوا فيب إحنا عم نحكي تقريبا ضعفين الاحتمال انه

0: يصير عنده أمراض بالرئة نسبة لبن آدم اللي هو ما بيدخن فيب، وعاد عن هيك هي فعلا فتحة للتدخين التقليدي بالنهاية. ولما احنا بنحكي كمان على كل هالأمور ننساش اشي كتير مهم اللي هو التدخين السلبي عمليا. نعم. انه مش بس التدخين تبع البني آدم نفسه إلى تأثيره على الناس اللي حواليه،
1: حتى لو ريحته حلوة الأرجيلة والفيب ريحة فواكه وريحة، يعني عمليا هذه الرائحة الجميلة هي لا تعني انه هي مش مضرة.
0: الرائحة الجميلة هي بتعني انه في مواد كيماوية اللي خلتها تكون رائحتها جميلة، بس نعم. هي بضل فايتة بالرية بتبرية وبتأثر.
1: يعني أمر مقلق آخر في تغيير نوعية التدخين هي دخول أو اختراق هذه الوسائل عمليا أيضا لجيل الشباب. يعني يمكن كنا نحكي زمان عن جيل 12 و13، اليوم عم نشوف أولاد 7 و8 سنين مسكين الفيب وبقوموا بالتدخين. هذا منبئ وللأسف الشديد لإشي صعب مستقبلا في كل ما يرتبط في أمراض الرئة.
0: كل ما الواحد بلش دخان بكير أكتر، كل ما ممكن يوصل لمراحل اللي هي لأذى اللي هو أذى اللي هو مش راح نقدر نغيره، أذى اللي هو مزمن أسرع. فلما ببلش بجيل صغير ممكن يوصل أمراض رئة بجيل 30. نعم. ولو مجرة
1: دائما بنربط كل موضوع التدخين في الرياض، في سرطان الرياض، ولكن على الطريق في كتير شغلات تانية، إن كان تحفيز الربو أو تحفيز مشاكل التنفس أو المضاعفات لفيروسات خفيفة ممكن تكون إسقاطاتها أكبر، ولكن هناك أيضا أمراض أخرى اللي بتخوفنا على الطريق قبل ما نوصل أصلا لسرطان الرئات.
0: مزبوط. أنا كتير لما بحكي للمرضى فأحد الأشياء اللي بشرحها هي لما أنت إسا عم بتقص سلطة وبتجرح أصبعك بسكينة جرح واحد، بتستنى كم من يوم وبلتحم.
1: نعم.
0: لما أنت يوم يوم يوم بتجرح حالك على نفس الجرح، مع الوقت شو بصير؟ بصير في عندك تغييرات بمبنى الأصبع.
1: نعم.
0: بصير الأصبع ممكن يلتهب، ومع الوقت بتبطل تقدر أنت بتبطل الجرح نفسه بلتحمش بطريقة مزبوطة. وتخيل نفس الإشي بالرية، لما أنت يوميا معرضة للمواد السامة إن كان بالتدخين وما شابه، فهذا الإشي بيؤدي مع الوقت لالتهاب اللي هو مزمن اللي بيعمل تغييرات بالرية بمبنى الرية بالشعب، وهاي التغييرات بتمنع دخول الهواء للريات، وبصير في تراكم جراثيم اللي بذاتها بتعمل التهاب، والالتهاب بيعمل كمان انسداد أكتر، ومع الوقت هذا اللي بصير
1: زي طابة الثلج.
0: طابة نعم. الثلج اللي بتنتهي بالنهاية بتغييرات اللي ما إلها خط رجعة،
1: ما في استرجاع. يعني لما نحكي على سبيل المثال على داء الانسداد الرئوي أو COPD عمليا، هذا داء اللي بحال ما أصبنا فيه عمليا ما في خط رجع على الأقل على الأجزاء من الرئة اللي صابها تلف.
0: مزبوط. بهيك مرحلة ما بوصل COPD اللي هو مزمن من اسمه سي خرونيك، عملياً عم نحكي إنه في خط رجعة، والهدف تبعنا بيكون حتى لليوم، يعني إذا كنا نحكي عن ربو والهدف تبعنا نحسن جودة الحياة ونمنع النوبات وكل الأمور حكيناها، بالCOPD الهدف تبعنا إنه نمنع التدهور أكتر من إيش هو، مش نرجع الخط لورا.
1: نعم. وعادة الكشف لهذا المرض بيكون متأخر، بمعنى إنه قديش عن جد اليوم عنا وعي لفحوصات المسح لمشاكل
0: مزبوط، بيكون كتير متأخر، لأنه أغلب الناس بيقول لك أنا عم بقح عندي ضيقة نفس لأنه بدخن، بس هني ما بيعرفوا إنه في أشياء تانية اللي هي مختلفة موجودة بالريات.
1: نعم. معنا 20 ثانية 30 ثانية إنك تبعتي رسالتك وتسمعيها لكل واحد وواحدة عم تسمعنا، وكمان بضمنها فئة الشبيبة.
0: اللي أنا بدي أقوله إنه الرسالة تبعتي هي أولاً من كتير بهم من قصة التدخين، يعني إنه شاب اللي ببلش بتكون كيف بقوله أولها دلع آخرها ولع
1: آخرها ولع. نعم.
0: فهاي التدخين الفيب كل الأمور اللي ببلش فيها الواحد مش راح يطلع منها، وهاي نوع الأمور لما تصل لجيل متأخر ما بتقدرش أنت تقولي خلص يا ريتني وقفت ويا ريتني هيك. فمن البداية إحنا نكون عندنا الوقاية الملائمة لهذا الموضوع والوعي لهذا الموضوع، وأي حدا عنده مشاكل نفس مفضل يجي بالأول عن طبيب ريات يشوف الإشي قبل ما الإشي يتدهور.
1: نعم، إذن الوقاية أكيد هي واحدة من الأمور اللي جدا مهمة، الكشف المبكر كمان هاي واحدة من الشغلات، وأكيد تنسيق وحياكة علاج مناسب للوضع كمان هذا مهم. دكتورة ياسمين خطيب عطلة، أخصائية طب باطني وأمراض الرئة ومديرة قسم الرئات في المركز الطبي الجليل نهرية، تحياتنا لك ومشكورة شكرا جزيلا على هذه المعلومة.
0: شكرا جزيلا، شكرا لكم.
1: أنا كمان أعزائي المستمعات والمستمعين بدي أشكركم على

حسن المتابعة والإصغاء، على أمل إنكم استفدتم من المواضيع اللي طرحناها. شكر للزميل عدي ياسين اللي رافقنا خلال هذه الساعة. شكر أيضا للزميلة ياسمين عابد اللي أعدت هذا البرنامج. لحظات بتفصلنا عن نشرة التنتين مع الزميلة ياسمين غمد. كنتم معي مارينا صفوري عواد في التقديم. لقاءنا جاي بنفس الموعد. إلى اللقاء.

0: متعة شاورما الحبش وشاورما العجل، زكاوة اللخمة، نظافة المحل، الاستقبال الرائع، الخدمة اللي من القلب والكرم، هذول كلهم بميزوا شاورما ستيتي. شاورما ستيتي بفرعي كفر يسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. وأهلا وسهلا بالجميع.
1: كهرباء سعيد ملحم بيت الأدوات الكهربائية، ترقبوا افتتاح الفرع الجديد.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب شاب يبلغ من العمر 23 عاما بجروح متوسطة جراء حادث عنف وقع عند مدخل بلدة شعب. وفي عرار نقب وأم الفحم أصيب فجر اليوم شابان بجروح متوسطة جراء حادثي عنف منفصلين. عمل الطاقم الإطفاء والإنقاذ على تخليص شخص كان عالقا داخل مركبته إثر حادث طرق ذاتي خطير وقع في مدينة لد. وبحسب بيان صادر عن سلطة الإطفاء والإنقاذ، استخدمت الطاقم معدات خاصة لتخليص العالق بسرعة وأمان بالتعاون مع الطواقم الطبية. أكد رئيس لجنة المتابعة الدكتور جمال زحالقة على ضرورة المشاركة الواسعة في فعاليات إحياء الذكرى 26 لهبة القدس والأقصى للتأكيد على أهمية قضية القدس والأقصى والقضية الفلسطينية. هذا انطلقت الفعالية منذ صباح اليوم من قرية جت في المثلث مرورا بعدد من البلدات العربية ووصولا إلى مدينة عرابي، حيث تنظم المسيرة المركزية القطرية عند الساعة 4 بعد الظهر. وفي السياق أفيد بأن الشرطة بدأت بنشر حواجز شرطية عند منطقة مزجاف. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بسماع دوي انفجارات إسرائيلية ضخمة ومتتالية في المنصور هزت المباني في صور وتسببت بارتجاجات قوية. وفي وقت سابق اليوم تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت النبطية الفوقة. وفي اليمن أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بأن غارات عنيفة تستهدف في هذه الأثناء العاصمة صنعاء. أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وردود عقب هجوم شنه مستوطنون على المزارعين في قرية أسرين جنوب نابلس حسبما أكدت مصادر محلية. وأفادت المصادر بأن المستوطنين هاجموا منازل السكان في المنطقة الغربية بين القرية واعتدوا على عدد منهم ما أدى إلى إصابتهم بجروح وردود. وفي بلدة بيتا جنوب نابلس هجم مستوطنون صباح اليوم المزارعين خلال قطفهم ثمار الزيتون في منطقة الإقماص. وبحسب مصادر محلية احتجزت قوات الجيش عددا من الشبان والمتضامنين في المنطقة الذين توفدوا لمساعدة المزارعين في قطف الزيتون. أشارت تقارير إسرائيلية إلى ترقب داخل المؤسسة الأمنية لنتائج محاولة اغتيال علي العمودي في مدينة غزة. وأفادت مصادر إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي حاول صباح اليوم اغتيال القيادي في حماس علي العمودي الذي وصفته بأنه الرئيس الفعلي للحركة في قطاع غزة خلفا ليحيى السنوار. كشفت شبكة ABC الأمريكية أن مساعد الطيار المشتبه به في حادثة فلاي دبي المتجهة إلى إسرائيل يتعاون مع التحقيق. وأفاد خلال استجوابه بأن نيته كانت إسقاط الطائرة داخل إسرائيل. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان إماراتي رسمي بأن ما جرى كان محاولة لتنفيذ اعتداء إرهابي. كما كشفت مصادر عن هويته قائلة إنه يدعى همام الهمامي، مواطن عماني ولد في الإمارات لأب عماني وأم سورية وأنضج جزءا من حياته هناك.

0: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال، الأرخص والأوفر في البلاد.
1: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها وفق معدلها الموسمي، كما تبقى الفرصة مهيئة لهطول زخات خفيفة من المطر. في القدس 25 درجة، الجليل الأعلى 24، طبرية 30، الناصرة 29، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 29، النقب 30، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الكهرباء سعيد ملحم بيت الأدوات الكهربائية ترقبوا افتتاح الفرع الجديد.
1: الشمس دائما.
2: هذا الموجود برنامج سياسي.
3: لا وين اجتماعي؟
2: لا لا ممكن.

0: ترفيهي؟
1: فني.
0: لا لا لا لا.
1: أوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة.
0: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
1: ما مهم نحكي إنه إحنا مختلفين بس مش على خلاف.
0: ولا مرة.
1: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هذول التنين.
0: عليك الرام وتامر نفار.

0: الأسعار تحطمت في علامها كل نوع نحف، تنزيلات هائلة على كل الأدوات الكهربائية. والآن التلفزيونات بتبلش من 299 شيكل، الغسالات بتبلش من 599 شيكل، والناشفات الكبيرة تبدأ من 1300 شيكل بس. وأيضا لدينا للمطابخ الجديدة أدوات كهربائية فاخرة جدا وبأسعار ممتازة. عبر الويز علامها كل نوع نحف بتشرفونا.
1: مطعم وكافيه كارما، مش بس أكل زاكي، كارما قاعدة بتنعاش ولحظات بتضل بالبال. عبر الويز مطعم وكافيه كارما، مجد كروم، الشارع الرئيسي.

متعة شاورما الحبش وشاورما العجل، زكاوة اللخمة، نظافة المحل، الاستقبال الرائع، الخدمة اللي من القلب والكرم، هذول كلهم بميزوا شاورما ستيتي. شاورما ستيتي بفرعيه كفر ياسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. وأهلا وسهلا بالجميع. معلومة على الماشي، مجرد انك قررت تشتري كل شيء بخص بناء بيتك من باترون لمواد البناء بئر المكسور راح توفر اكثر من 20% في سعر المواد الخام. نعم نعم، معلومة اكيدة.

0: أكثر من 20% توفير، لأنه الباترون هو مصدر مواد البناء بالشمال. عبر الويز، باترون لمواد البناء بير المكسور. أهلا وسهلا
1: يا باترون.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نبدأ في ملف الضفاطر الغربية. أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن فتح تحقيقا في اعتداءات نفذها مستوطنون على فلسطينيين وممتلكاتهم في قرية أسرين جنوب نابلس، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته توجهت إلى المنطقة بعد تلقي تقارير ومقاطع مصورة عن الحادثة. وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح وردود، بينهم رجل خمسيني نقل إلى المستشفى، إضافة إلى أضرار لحقت بمنازل ومركبات جراء رشقها بالحجارة. وقال الجيش الإسرائيلي أن قواته أجرت عمليات بحث عن المشتبه بهم، لكنهم كانوا قد غادروا المكان قبل وصولها، فيما باشر محققو الشرطة وخبراء الأدلة الجنائية جمع الأدلة والاستماع إلى إفادات الشهود. بقاء في ملف الضفة، أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابات عدد من الفلسطينيين بجروح في هجوم للمستوطنين على عائلة كانت تقطف الزيتون في قرية غرب رام الله. وفي بلدة صبستيا شمال غرب نابلس، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 5 مواطنين بجروح وردود جراء الاعتداء عليهما بالضرب من قبل مستوطنين أثناء قطفهما الزيتون في البلدة. وفي سياق متصل، ذكرت مصادر فلسطينية أن مجموعة من المستوطنين هاجمت مزارعين أثناء قطفهم ثمار الزيتون شرق قلقيلية، وحاولت منعهم من الوصول إلى أراضيهم والاعتداء عليهم ما اضطرهم إلى مغادرة المكان. وفي سياق اعتداءات المستوطنين المتواصلة، قالت محافظة القدس إن عددا من المستوطنين أحرقوا أكثر من 50 شجرة زيتون في أرض لأحد المواطنين ببلدة أبو ديس شرق المدينة. محليا، أعلنت مصادر طبية عن إصابة فتى في 11 من عمره بجروح خطيرة أثناء قيادته دراجة كهربائية في عرعر النقب، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابة في الرأس. من المقرر أن تنظم عند 4:00 اليوم المسيرة المركزية القطرية لإحياء الذكرى 26 لهبة القدس والأقصى في مدينة عرابة، وذلك بعد انطلاق الفعاليات صباحا من قرية جت المثلث مرورا بعدد من البلدات العربية. ودعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إلى أوسع مشاركة في الفعاليات والمسيرة المركزية، مشددة على أهمية إحياء الذكرى والتأكيد على قضايا القدس والأقصى والقضية الفلسطينية. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية في غزة عن ارتقاء 6 فلسطينيين من بينهم 4 سيدات في غارات إسرائيلية على مدينتي غزة وبيت لاهيا منذ فجر اليوم. وقالت مصادر صحفية أن الطيران الحربي الإسرائيلي مستمر في عمليات النسف لمنازل ومبان في حي التفاح شرق المدينة. إلى اليمن، أفادت وسائل إعلام يمنية بوقوع غارات جوية استهدفت منطقتي النهدين وجبل عطان في العاصمة صنعاء، فيما تحدثت مصادر عن 4 غارات على مواقع تابعة لجماعة أنصار الله. كما أفادت وسائل إعلام تابعة للجماعة باستهداف شبكة الاتصالات في مديرية ساقين وقصف صاروخي على مديرية مران بمحافظة صعدة. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بسماع دوي انفجارات عنيفة في العاصمة صنعاء. من جهتها، قالت قناة المسيرة التابعة جماعة أنصار الله إنما وصفته بعدوان سعودي استهدف صنعاء من دون تقديم تفاصيل إضافية. هذا ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من التحالف بقيادة السعودية. في واشنطن، أفاد موقع أكسوس نقلا عن مصادر مطلعة بأن كبار مسؤولي إدارة الرئيس ترامب عقدوا اجتماعا سريا لمناقشة تطورات الحرب في إيران والنزاع في اليمن. ونقل أكسوس عن 3 مسؤولين أمريكيين قولهم إن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ترأس الاجتماع الذي شارك فيه وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب إلى جانب مسؤولين أمنيين وعسكريين كبار. وقال أحد المسؤولين إن قرارات اتخذت بشأن عدة أمور وخضعت لمناقشة متعمقة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل باردا نسبيا إلى بارد في معظم المناطق. في القدس 20 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية 19، في الناصرة 18، حيفا والساحل 21، تل أبيب ويافا 23، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: كهرباء سعيد ملحم بيت الأدوات الكهربائية، ترقبوا افتتاح الفرع الجديد.
1: متعة شاورما الحبش وشاورما العجل، زكاوة اللخمة، نظافة المحل، الاستقبال الرائع، الخدمة اللي من القلب والكرم، هذول كلهم بميزوا شاورما ستيتي. شاورما ستيتي بفرعيه كفر ياسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. وأهلا وسهلا بالجميع.
0: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال، الاختيار الأفضل.

0: الأنهار تحطمت في علماء كل نوع نحف، تنزيلات هائلة على كل الأدوات الكهربائية، والآن الفران بتبلش من 599 شيكل، الغاز ببلش من 250 شيكل، ماكينات القهوة بتبلش من 299 شيكل، والدفايات موجودة بأحسن الأسعار وبكل الأحجام والأشكال، وأيضاً لدينا للمطابخ الجديدة أدوات كهربائية فاخرة جداً وبأسعار ممتازة. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
1: الشمس دائماً.

0: غني ومتنوع وبيفتح النفس. وجبات غدا أو عشاء مع تشكيلة واسعة من الوجبات والأطباق. أراجيل فاخري على أنواعها، تحليات ومشروبات رائعة. عبر الويز، مطعم وكافيه كارما، مجد الكروم، الشارع الرئيسي.
1: الشتاء على البواب، احمي سطح بيتك مع باترون لمواد البناء. توب جاك مشوريان من نيرلات 20 كيلو بس ب 139 شيكل و99، وبولي جاك طنبور 20 كيلو ب 179 شيكل و99. الاسعار الافضل في البلاد عبر الويز، باترون لمواد البناء، بئر المكسور. اهلا وسهلا
2: يا باترون.
3: اسمع اسمع، عازمك على رغيف شاورما بتوكل اصابعك وراء قد ما هو طيب.
4: عن جد هالقد طيب وين؟
3: في شاورما خازن كفر ياسيف، شاورما مرتبة وكتير كتير طيبة، شاورما عبور وشاورما عجل وشاورما حبش يوميا، والملقى بجنن واللقمة بتفتح النفس.
4: شاورما خازن كفر ياسيف، مجمع دي سنتر بجانب بنك أبو عليم. للطلبيات 049-35-237.
5: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. ستنطلق بعد قليل المسيرة المركزية من مدينة عراب لإحياء ذكرى هبة القدس والأقصى، وتتوج المسيرة المركزية الفعاليات التي بدأت صباح اليوم من قرية جت المثلث مرورا بعدد من البلدات العربية بوضع أكاليل الزهور على أضرحة شهداء هبة القدس والأقصى. وينضم إلينا مراسلنا سمير عبد الهادي ليطلعنا حول هذه المسيرة. مرحبا سمير.
1: خير لك ولجميع المستمعين. طبعا بداية بدأت هذه المسيرة أو مسيرة ذكرى هبة الأقصى التي انطلقت من جت المثلث وصولا إلى عرابة البطوف، حيث زار عدد كبير من المجتمع العربي أضرحة الشهداء في جت وفي أم الفحم وأيضا في سخنين والآن في عرابة، حيث ستكون هنا المهرجان الذي سوف طبعا يكون النهائي، المهرجان النهائي لهذا اليوم. نحن نتحدث عن هبة الأقصى عام 2000 عندما قامت الشرطة الإسرائيلية بقتل 13 شهيدا من المجتمع العربي بدم بارد، كل ذنبهم أنهم حاولوا الحفاظ على المسجد الأقصى وكرامة المسجد الأقصى، وتم وقامت الشرطة الإسرائيلية بقتلهم عندما كان أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي أهود باراك وهو المحسوب على اليسار الإسرائيلي. في هذا اليوم طبعا نحن الآن متواجدون هنا في عرابة، في عرابة البطوف، حيث تتواجد كميات.
0: ماذا عن الأجواء في عرابة الآن؟ هناك في أي إجراءات أمنية؟ تغيرت في حركة السير بسبب المسيرة؟
1: نعم، أولا انطلقت قبل قليل المسيرة من سخنين نحو عرابة، نحو عرابة البطوف. نعم. شارك في هذه المسيرة أو يشارك في هذه اللحظات في هذه المسيرة قرابة 500-600 شخص من عرابة وأيضا من سخنين، سوف يلتحمون مع المواطنين هنا المتواجدين في عرابة البطوف، أيضا من عرابة البطوف ومن دير حنة وأيضا من المجتمع العربي.
0: عدد بلدات عربية. نعم،
1: نحن نتحدث على تواجد كبير من المجتمع العربي، تواجد يعني يظهر مدى أهمية هذه الذكرى لدى المجتمع العربي. هنالك أعداد كبيرة من الشرطة، يعني يمكن القول نحن طبعا دائما كصحفيين نقولها بشكل مزاح، ولكن لكل متظاهر فرد شرطة، هذا ما نستطيع أن نقوله. يعني هنالك العديد من أفراد الشرطة،
0: يعني منذ الصباح تنتشر قوات الشرطة في عدة بلدات عربية منذ الصباح يجهزون أنفسهم.
1: صحيح، حد عن ذلك انتشار لأجهزة أمنية مثل الشباك وغيرها من هذه الأجهزة الأمنية، كأن المواطن العربي هو عدو لهذه الدولة وليس مواطنا داخل هذه الدولة.
0: يعني هناك حضور سياسي وشعبي واسع في المسيرة، هناك أعداد كبيرة.
1: أعداد كبيرة، نحن نتحدث عن قيادات من المجتمع العربي، كان أعضاء كنيست أو أعضاء قيادات سياسية واجتماعية في المجتمع العربي، مواطنين، أبناء صغار، أولاد صغار، بنات، الشباب، الشيب، من كل المجتمع العربي متواجدون هنا. أيضا في سخنين في هذه المسيرة التي انطلقت قبل قليل من سخنين، وأيضا حيث نحن متواجدون الآن عند النصب التذكاري في عرابة، وبعد قليل سوف تنطلق أيضا من المسجد القديم في عرابة، ستنطلق مسيرة نحو النصب التذكاري، وسوف تلتحم مع مسيرة سخنين التي انطلقت من سخنين قرابة الساعة 5، وهنا سوف يبدأ المهرجان الختامي الذي سوف يتحدث فيه ذوي الشهداء وأيضا القادات المجتمعية في المجتمع العربي.
0: شكرا، شكرا لك سمير على هذه الإحاطة، شكرا، يعطيك العافية.
1: شكرا لك.
0: إذن كما استمعنا مستمعينا ومستمعاتنا الأعزاء من مراسلنا سمير عبد الهادي، انطلقت قبل قليل مسيرة المركزية من مدينة عرابة والتي تأتي تدويجا للفعاليات التي انطلقت منذ ساعات الصباح لإحياء الذكرى 26 لهبة القدس والأقصى. الفعاليات بدأت من قرية جت في المثلث ومرت بعدد من البلدات العربية، حيث جرى وضع أكاليل الزهور على أضرحة شهداء هبة القدس والأقصى تخليدا لذكراهم، وتحمل هذه الذكرى بعد مرور 26 عاما حضورا خاصا لدى عائلة الشهداء والبلدات العربية. ونحن في إذاعة الشمس نتابع معكم مجريات المسيرة والفعاليات في الميدان وسنوافيكم بكل التطورات. الآن إلى حالة الطقس.
2: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البيت.

0: بلاد.
1: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل باردا نسبيا إلى بارد في معظم المناطق. في القدس 20 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية 19، في الناصرة 18، حيفا والساحل 21، تل أبيب ويافا 23، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا، في أمان الله، وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الكهرباء سعيد ملحم بيت الأدوات الكهربائية، ترقبوا افتتاح الفرع الجديد.
1: متعة شاورما الحبش وشاورما العجل، زكاوة اللخمة، نظافة المحل، الاستقبال الرائع، الخدمة اللي من القلب والكرم، هذول كلهم بيميزوا شاورما ستيتي. شاورما ستيتي بفرعيه كفر ياسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. وأهلا وسهلا بالجميع.
0: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال، الاختيار الأفضل.
2: الشمس دائما.
3: هذا الموجود برنامج سياسي؟
4: لا، وين؟ اجتماعي؟
3: لا لا، ممكن ترفيهي؟
4: فني؟
3: لا لا لا لا.
4: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة.
3: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
4: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
3: ولا مرة.
4: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين
3: عليك الرام وتامر نفار.

0: الأسعار تحطمت في علامها كل نوع نحف، تنزيلات هائلة على كل الأدوات الكهربائية، والآن التلفزيونات بتبلش من 299 شيكل، الغسالات بتبلش من 599 شيكل، والناشفات الكبيرة تبدأ من 1300 شيكل بس. وأيضا لدينا للمطابخ الجديدة أدوات كهربائية فاخرة جدا وبأسعار ممتازة. عبر الويز علامها كل نوع نحف بتشرفونا.
1: اسمع اسمع، عازمك على رغيف شاورما بتوكل أصابعك وراء قد ما هو طيب.
0: عن جد هلأ الطيب وين؟
1: في شاورما خازن كفر ياسيف، شاورما مرتبة وكتير كتير طيبة، شاورما عبور وشاورما عجل وشاورما حبش يوميا، والملقى بجنن واللقمة بتفتح النفس.
0: شاورما خازن كفر ياسيف مجمع دي سنتر بجانب بنك أبو عليم، للطلبيات 049-35-237.
2: الشمس دائما.
3: دخلك قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
4: والله علم علمك.
3: طيب قديش احنا البشر بنستهلك اواعي بالسنه؟
4: شو بعرفني، علم علمك.
3: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
4: سؤال حلو، والله علم علمك.
3: هي هي كل شيء علم علمك، علم علمك، فيش عندك جواب لشيء؟
4: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من السبعة للثمانية معي ابتهال حسن.
3: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
4: علم علمك.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الخامسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. انطلقت عصر اليوم المسيرة المركزية في مدينة عرب البطوف لإحياء الذكرى 26 لهبة القدس والأقصى بحضور ومشاركة شعبية وسياسية واسعة، وتنتشر قوات من الشرطة والأمن في محيط المسيرة مع إجراءات لتنظيم حركة السير. كما تتضمن المسيرة كلمات لذوي الشهداء إلى جانب كلمات سياسية وشعبية تستحضر أحداث هبة القدس والأقصى وتؤكد على مطالب المشاركين في هذه الذكرى. والمسيرة انطلقت الآن من عرب. مرحبا سمير،
1: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: إذن كيف تبدو الأجواء في هذه اللحظات وما حجم المشاركة في المكان؟
1: طبعا نحن نشهد هنا العديد من الشباب، وأركز على كلمة الشباب والشابات الذين يتواجدوا وأصروا على التواجد هنا في هذه المسيرة وهذا اليوم وهذه الفعاليات بذكرى هبة الأقصى أكتوبر 2000 والتي قتل فيها 13 شهيدا من أبناء المجتمع العربي على يد الشرطة. هذه الشرطة التي كانت تحت حماية حكومة يسارية قتلت 13 شابا من المجتمع العربي. انطلقت هذه الفعاليات منذ صبيحة هذا اليوم بزيارة إلى أضرحة الشهداء بداية من جت المثلث وصولا إلى عرابة البطوف الجليل. وما أقوله وما طبعا يعني يأتي إلى ذهن في هذه اللحظات، أقول أراد القدر واختار القدر أن يأخذ من كل بلدة في المجتمع العربي شهيدا ليكون انضماما ويكون تكاتفا حاشدا لأبناء المجتمع العربي. نحن الآن موجودون بجانب النصب التذكاري للشهداء هبة الأقصى عام 2000، ونرى هنا الآلاف من المجتمع العربي المتواجدون هنا في ساحة في جانب النصب التذكاري الذين جاءوا يشاركون أهل أو ذوي الشهداء في هذا اليوم، ويستذكرون أنهم لن ينسوا هؤلاء الشهداء 13، وأن الشباب مهما كبر ومهما ولد من شباب المجتمع العربي فهم ما يزالوا حتى هذه اللحظة يستذكرون هذه المظاهر. يوجد معنا هنا، إذا سمحت لي باختصار، يوجد معي بعض الفتيات أو الصبايا التي يود أن يتحدثن عن الموضوع. يعني صبايا نسألكم،
0: خلي تفضل،
1: شو بالنسبة لإلكو، شو بيعني لكو هذا اليوم؟
2: اليوم كان مسير لفلسطين، وعن جد كان شعور كتير حلو، وأنا بالناس حسيت قوة وفخر كبير، خصوصا لما شفت الكل واقف وصوته واحد. يمكن المسيرة خلصت بس شعور اللي تركته في قلبي مش هيخلص، لأنه فلسطين مش بس مكان، فلسطين قضية وذكرى وهوية ساكنة فينا.
1: أنت شو رأيك؟
2: كان إشي عن جد بيرفع الراس، وحسينا إنه إحنا قومية واحدة وأمي واحدة. واليوم كانت الذكرى 26، مش رح ننسى دم شهدائنا لا بالذكرى 26 ولا بال 27 ولا بالمية.
1: يعني بالنهاية يعني تلخيصا لكل الفعالية، يمكن القول أسرلت أبناء المجتمع العربي وشباب المجتمع العربي لم تنجح على يد المنظومة الإسرائيلية. فهؤلاء الشباب ترعرعوا على دماء شهدائهم ويتذكرونهم حتى هذه اللحظة ولن ينسوهم طوال ما حيوا على.
0: سمير، وإنت موجود معنا من قلب المسيرة، ما الرسالة الأبرز التي تسمعها اليوم من المشاركين في عرابي؟
1: أولا الرسالة واضحة جدا، لا طبعا العنف ضد الجماهير العربية.
0: نعم.
1: فنحن
0: نعم.
1: يعني شهدنا، نحن نشهد في كل مظاهرة وكل احتجاج للجماهير العربية نشهد العديد من أفراد الشرطة. يعني شيء غريب، نحن نتحدث عن 1000 مشارك في هذه الاحتجاجات وفي هذه المسيرة وفي هذه الفعاليات، بالمقابل 1000 شرطي مدججين.
0: يعني انتشار قوات أمن وشرطة كثيرة في محيط المسيرة، يعني الوضع الميداني صعب، خلينا نقول إنه ملان في قوات.
1: صحيح صحيح، ولكن هذا سؤال أريد أن أوجهه إذا سمحت لي باقتضاب لأمجد شبيط، أحد القيادة السياسية المتواجدة هنا. يعني أنتم متواجدون، ما هي الرسالة التي تريدون أن تبعثوها للعالم، للناس، للمواطنين، للشرطة، للحكومة؟ ما هي الرسالة؟
3: رسالتنا هي أننا أصحاب حق، أن ذكرى الشهداء ستبقى حية ما حيينا، وأننا نريد أن تحقق كل حقوق شعبنا العربي الفلسطيني. يجب أن نذكر شعبنا وأن نذكر العالم كله أنه هبة القدس والأقصى عام 2000 كانت ضد اقتحام شارون للمسجد الأقصى، واعترافا بحقوق شعبنا الفلسطيني تزامن مع انطلاقة الانتفاضة الثانية، وهذا كله يؤكد أننا أبناء شعب واحد، لا يمكن أن نتنازل عن الثوابت وعن الحقوق المشروعة لشعبنا العربي الفلسطيني.
1: يعني أمجد، لا أمجد باختصار، يعني نحن نشهد أولا ما كان في هبة الأقصى، حيث قتل الحكومة اليسارية قتل 13 شهيدا، والآن جرى شطب على يد أيضا اليساريين لسبب مشحادة، وأيضا بعد لولا الله يعني لولا أحزاب اليسار الإسرائيلي. هل هنالك فرق بين اليسار الإسرائيلي واليمين الإسرائيلي؟
3: هنالك فرق، لكن هنالك عبرة أساسية. العبرة الأساسية أنه إحنا كأبناء شعب لا يمكن إلا أن نعول على أنفسنا، على وحدتنا الوطنية، وعلى كفاحنا، وعلى

0: الدرب النضالي الذي سار عليه شهداء يوم الأرض، شهداء ذكرى هبة القدس والأقصى، وأبناء شعبنا منذ النكبة وحتى اليوم.
1: شكرا لك يا أمجد. طبعا شكراً هذه الأجواء، نقلت الأجواء من هنا
2: شكراً
1: من عرابي.
2: شكرا لك سمير عبد الهادي مراسلنا لإذاعة الشمس، شكرا لك ويعطيك ألف عافية. ممكن أن أعود إليك في النشرة القادمة. شكرا.
1: إن شاء الله. شكرا.
2: إذن كما استمعنا من مراسلنا سمير عبد الهادي من بعض المشاركات، انطلقت عصر اليوم المسيرة المركزية من مدينة عرب البطوف لإحياء الذكرى 26 لهبة القدس والأقصى بمشاركة شعبية وسياسية واسعة، وتتويجا للفعاليات التي انطلقت منذ ساعات الصباح من جد في المثلث مرورا بعدد من البلدات العربية وصولا إلى عرابة. ونحن في إذاعة الشمس مستمعين ومستمعاتنا الأعزاء نتابع معكم مجريات المسيرة والفعاليات في الميدان، وسنوفيكم بكل التطورات أولا بأول، كما سنكون معكم في نشر الإخبارية القادمة لمتابعة آخر المستجدات.
3: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
2: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل باردا نسبيا إلى بارد في معظم المناطق. في القدس 20 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية 19، في الناصرة 18، حيفا والساحل 21، تل أبيب ويافا 23، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. لحظات نلتقي في برنامج من موقع الحدث. أسعدتم أوقاتا، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

قبل 26 عاماً خرج 13 شاباً من بيوتهم ولم يعودوا إليها. 26 عاماً مرت، لكن بعض الأسئلة بقيت في مكانها. ماذا تغير؟ ماذا تعلمنا؟ وهل تحولت الاعترافات إلى أفعال أم بقيت مجرد كلمات في التقارير والملفات؟ في حلقة اليوم من برنامج من موقع الحدث نبدأ من سؤال سياسي وقضائي. ماذا حدث عندما سحب سامي أبو شحادي ترشحه للكنيسة بعد أن وجد نفسه أمام احتمال شطبه من المحكمة العليا؟ ثم نعود إلى أكتوبر، إلى 13 اسما وإلى لجنة تحقيق قالت كثيرا، لكن السؤال بقي: ماذا حدث بعد ذلك؟ ومن السياسة إلى الحياة اليومية نذهب إلى المستشفيات، حيث يجد أطباء عرب أنفسهم في مواجهة خطاب تحريض بسبب هويتهم، وإلى القدس حيث يغلق سوق القطانين. ومع اقتراب موعد الانتخابات في 27 من الشهر الجاري نرصد أيضا المشهد الانتخابي، وإلى مدارسنا حيث قد يعبر الأطفال الطريقة يعبر الأطفال الطريقة من دون من يحميهم. وفي التعليم أيضا أرقام جديدة تقول إن عدد الطلاب يرتفع بينما المعلمون يغادرون والصفوف تزدحم. ثم نترك البلاد قليلا لنكتشف أن ما يحدث في مضيق بعيد يمكن أن يصل مباشرة إلى خزان وقودك وسلة مشترياتك.

وأن الاقتصاد الأمريكي نفسه يقف أمام معادلة معقدة من التضخم والفائدة والركود والذكاء الاصطناعي. ونختم من أوروبا، حيث بدأت لندن وأمستردام تترجمان البيانات ضد الاستيطان إلى قرارات فعلية. من 13 اسما من أكتوبر 2000 إلى قرارات تتخذ اليوم في لندن وأمستردام، سنحاول أن نفهم ما الذي تغير فعلا وما الذي بقي كما هو. مساء الخير مستمعينا ومستمعاتنا الأكارم، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من موقع الحدث. أنا أسيل كبهة، أحييكم عبر أثير إذاعة الشمس، وترافقني في الهندسة الإذاعية الزميلة ليليان حاج.

مساء الخميس قرر الرجل أن يسحب ترشحه للكنيسة. لم يهزم في صندوق اقتراع، ولم ينسحب لخلاف داخلي، ولم يصدر بحقه حكم مكتوب، فقط قيل له في قاعة المحكمة العليا إن أغلبية القضاة تميل إلى شطبه وإن الأفضل له أن ينسحب بنفسه. ومن المهم أن نتوقف عند هذه النقطة بالتحديد لأنها ليست تفصيلا إجرائيا، فحين تشطب قائمة أو مرشح بقرار مكتوب تبقى وثيقة تقرأ وتنتقد ويحاجج بها في المرة القادمة وتصبح جزءا من ذاكرة القانون. أما حين يقال المرشح انسحب فلا تبقى وثيقة، تبقى النتيجة وحدها. سامي أبو شحادي قال إنه ما كان ينبغي لها أن يكتب ذلك المقال، ثم خاض المعركة حتى آخر يوم. رفض الانسحاب بعد قرار لجنة الانتخابات وذهب إلى المحكمة ووقف أمام 9 قضاة، وفي القاعة نفسها كان إيتمار بن غفير يرافع ضده. نحن اليوم على بعد أقل من 4 أسابيع من الانتخابات، والسؤال الذي يفتح به هذا التقرير حلقتنا هو السؤال نفسه الذي سنعود إليه مرارا اليوم: ما هي المساحة المتاحة فعلا للعمل السياسي العربي في هذه البلاد، ومن يرسم حدودها؟ حول هذا الملف نستمع إلى التقرير التالي بصوت أنا أسيل كبهة. 9 قضاة وجلسة استمرت ساعات ومقال واحد، وفي نهاية اليوم اتخذ قرار لم تكتبه المحكمة بل جعلت كتابته غير ضرورية. عقدت المحكمة العليا جلستها الخميس بهيئة من 9 قضاة للنظر في قرارات لجنة الانتخابات المركزية، شطب القائمة المشتركة والقائمة الموحدة والنائبين سامي أبو شحادي وعفر كسيف. وفي قلب قضية أبو شحادي مقال كتبه في 8 تشرين من العام 2023، تقول الجهات المطالبة بالشطب إن مضمونه يندرج في دعم الكفاح المسلح، وهو ما ينفيه أبو شحادي، مؤكدا أن مواقفه العلنية تضمنت إدانة للمساس بالمدنيين ودعوة إلى حل سياسي. لكن المحكمة لم تنتظر نهاية المرافعات، فقد أعلن رئيسها القاضي إسحاق عميد أن القضاة تشاوروا بينهم وأن الاتجاه الظاهر هو تأييد الشطب، واقترح على أبو شحادي أن يعيد النظر في ترشحه قبل أن تصدر المحكمة قرارا معللا. وقال إن ما كتبه المرشح مطول ومثير للجدل ويسبب اضطرابا عاطفيا. مساء نفس اليوم وبعد مشاورات سياسية وقانونية استمرت ساعات، أعلن تجمع سحب ترشح رئيسه، وقال الحزب إن أبو شحادي خاض المعركة حتى نهايتها، فرفض الانسحاب بعد قرار اللجنة وتوجه إلى المحكمة ودافع أمام 9 قضاة عن حقه وحق جمهوره في التمثيل، وأكد أنه سيواصل قيادة الحزب. أما القائمة المشتركة فقالت إن المحكمة بإعلانها وجود أغلبية للشطب واقتراحها الانسحاب تفاديا لحكم مكتوب يشرح الأسباب، تكون قد حسمت موقفها عمليا، وأنه لا مبرر قانونيا للشطب، وأن هذا الموقف يناقض المعايير التي وضعتها المحكمة نفسها في قضايا سابقة. وهنا بيت القصيد: فالنتيجة واحدة، مرشح خارج السباق، لكن الطريق إليها يعني أن ما من وثيقة قضائية تشرح لماذا ولا سابقة مكتوبة يمكن الاستناد إليها لاحقا ولا نص يحاجج به في المرة القادمة. خرج سامي أبو شحادي من الانتخابات، والسؤال الذي يبقى بلا جواب مكتوب: ما هو بالتحديد الخط الذي تجاوزه؟

0: لا نقول عددا بل أسماء، لأن كل واحد منهم كان ابنا لأحد وأخا لأحد، وكان من المفترض أن يكون اليوم في الخمسينات من عمره. وما يميز ذكرى أكتوبر عن غيرها أن الدولة نفسها اعترفت، فلجنة تحقيق رسمية جلست وسمعت وكتبت وأقرت بإخفاقات خطيرة وقدمت توصيات، أي أننا لسنا هنا أمام إنكار بل أمام اعتراف لم يتحول إلى شيء. وهذه بالضبط هي المسألة، فالاعتراف من دون محاسبة يصبح وثيقة في أرشيف، والتوصيات التي لا تنفذ تتحول إلى ورق. والسؤال الذي يطرحه هذا التقرير ليس سؤال ماض بل سؤال حاضر: هل نحن اليوم بعد 26 عاما في موقع أفضل أم أسوأ؟ لنستمع إلى هذا التقرير بصوت الزميلة أسيل فرحات.
1: بعد 26 عاماً ما زالت الذاكرة تعرف الأسماء. 13 شاباً قتلوا برصاص الشرطة الإسرائيلية في أكتوبر عام 2000، وجرحى وبيوت دخلها الخوف وغضب خرج إلى الشوارع. لكن السؤال اليوم: هل بقي من تلك الأيام غير الذاكرة؟ لجنة التحقيق الرسمية أقرت بإخفاقات خطيرة وقدمت توصياتها، غير أن الاعتراف لم يتحول إلى ثقة ولا إلى مساواة كاملة للمواطنين العرب. بقيت أسئلة المسؤولية والمحاسبة مفتوحة، فيما ظل كثيرون يشعرون بأن حياتهم وحقوقهم لا تحظى بالحماية نفسها. والمجتمع العربي أيضا تغير، أجيال جديدة وقيادات وتجارب سياسية ونضال يومي من أجل الأمن والمساواة، لكن العنف والجريمة والتهميش تركوا أثرهم وتزيد المسافة بين المواطن ومؤسسات الدولة. أما في إسرائيل فخطاب الكهنية والعنصرية لم يعد هامشياً، صار حاضراً في السياسة ومراكز القرار. لذلك يبدو السؤال أشد إلحاحاً: هل استخلصت العبر من أكتوبر أم أن البلاد عادت إلى الوراء نحو واقع أكثر خطورة؟ بعد 26 عاماً ليست الذكرى استعادة للماضي فقط، إنها امتحان للحاضر. هل يمكن بناء شراكة ومساواة أم أن الذاكرة وحدها بقيت شاهدة على ما لم يتغير؟

0: ربع الأطباء والممرضين في هذه البلاد عرب، وفي غرفة العمليات لا يسأل أحد المريض عن قوميته قبل أن ينقذ حياته، ولا يسأل المريض الطبيب عن اسمه قبل أن يسلمه حياته. الجهاز الصحي كان آخر مساحة بقي فيها الناس شركاء فعلا لا نظريا فقط. خطاب الكهنية لم يعد هامشيا، فقد وصل لكافة مناحي حياتنا، وأخرها اتهام أطباء عرب بإذاء مرضى يهود عمدا، وإلى منبر على شاشة تلفزية يبث هذه الادعاءات، وإلى حاخام يدعو الناس إلى عدم التوجه للمستشفيات التي يعمل فيها أطباء عرب. والمفارقة أن التحذير الأشد جاء هذه المرة من رئيس نقابة الأطباء في إسرائيل لا من مؤسساتنا، وأما الأطباء العرب أنفسهم فمعظمهم صامت، ولهذا الصمت أسبابه وله ثمنه، وهو ما سنصل إليه في نهاية التقرير التالي بصوت الزميلة ابتهال حسن.
1: ربع الأطباء والممرضين في هذه البلاد عرب، في غرف الطوارئ وغرف العمليات والعيادات لا يسأل أحد المريض عن قوميته قبل أن ينقذ حياته. ومع ذلك تدار منذ نحو عامين حملة تحريض ضد هؤلاء بالذات، اشتدت في الأسابيع الأخيرة، وهذه المرة جاء التحذير من مكان غير متوقع. فرئيس نقابة الأطباء في إسرائيل للبروفيسور تسيون حاجاي وجه رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الصحة حايم كاتس، طالبهما فيها بإدانة فورية لما وصفه بحملة تحريض ساخرة وكاذبة وقبيحة. وفي رسالته يرسم حاجاي مسار الحملة، بدأت بحسبه بادعاءات

حول تفضيل الطلاب العرب في القبول لكليات الطب، ثم تطورت إلى اتهامات تتعلق بتعامل الأطباء العرب مع المرضى اليهود، وبلغت ذروتها الأسبوع الماضي حين منح منبر في برنامج على القناة 14 لطرح ادعاءات ضد أطباء عرب في المستشفيات بأنهم يسممون مرضى يهودا، ويحذر حجاي من أن استمرار ذلك قد يؤدي إلى المساس بالعاملين في الجهاز الصحي. وهذه ليست الحادثة الأولى، ففي آب الماضي تعرضت الطواقم الطبية العربية في مستشفى رامبام بحيفا لحملة مماثلة شارك فيها وزراء وأعضاء كنيست، وحين فحصت إدارة المستشفى تلك الإدعاءات أعلنت أنها كاذبة تماماً. وفي حادثة أخرى اتهم حاخام أطباء عربا بقتل مرضى يهود عمدا، ودعا إلى عدم التوجه إلى المستشفيات التي يعملون فيها. أما الجانب الآخر من القصة فهو الصمت، فالردود جاءت من نقابة الأطباء ومن مؤسسات حقوقية مثل مركز مساواة وتحالف محامون ضد العنصرية، الذي طالب بفتح تحقيق جنائي، لكن الأطباء العرب أنفسهم في معظمهم لا يظهرون في هذا النقاش العام، ولم يتوجه أي منهم لتقديم شكوى في الشرطة ضد فريات الدم هذه. ولهذا الصمت أسبابه قد تكون مفهومة للبعض وغير مفهومة للبعض الآخر، فالطبيب مقيد بأخلاقيات مهنته وبقواعد مشغله، ويخشى على وظيفته، ويعرف أن كل كلمة قد تستخدم ضده، لكن للصمت ثمنا أيضا. حين لا يسمع الجمهور الإسرائيلي صوت الطبيب نفسه تبقى صورته لديهم كما يرسمها المحرضون. وهنا السؤال الأصعب، هل مطلوب من الضحية أن تدافع عن نفسها، أم أن المسؤولية تقع أولا على من يملك المنبر والسلطة ويختار الصمت هو الآخر؟

0: إذا مستمعينا ومستمعاتنا، بعد أن استمعنا إلى عدد من الملفات نخرج الآن إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لنتابع في ملفات برنامج من موقع الحدث. كونوا معنا.
1: اسمع اسمع، عزمك على رغيف شاورما بتوكل أصابعك وراء قد ما هو طيب.
2: عن جد هلقى الطيب وين؟
1: في شاورما خازن كفر ياسيف، شاورما مرتبة وكتير كتير طيبة، شاورما عبور وشاورما عجل وشاورما حبش يوميا، والملقى بجنن واللقمة بتفتح النفس.
2: شاورما خازن كفر ياسيف مجمع دي سنتر بجانب بنك أبو عليم، للطلبيات 049-35-237.
3: من الصبح مع الفطور الزاكي ولحتى ساعة المساء مع أطيب وألذ الوجبات، مطعم وكافي كارما مجد كروم، المكان اللي بيجمعكم على الطعم الزاكي والأجواء المميزة. عبر الويز، مطعم وكافي كارما مجد كروم، الشارع الرئيسي.
4: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال، الاختيار الأفضل.

عدنا مستمعينا ومستمعاتنا الأعزاء من بعد الفاصل لنتابع في باقي ملفات وقضايا برنامج من موقع الحدث عبر أثير إذاعة الشمس. استمعنا قبل أن نخرج إلى فاصل تقرير تناول السحب سامي أبو شحادي ترشحه للكنيسة بعد جلسة المحكمة العليا، حيث أبلغ بأن أغلبية القضايا القضاء تميل إلى شطبه، ويركز على دلالة الانسحاب بدل صدور قرار مكتوب على السؤال الأوسع حول حدود العمل السياسي العربي ومن يحددها. كما استمعنا لتقرير استعادة الذكرى هبة القدس والأقصى وأسماء الشبان 13 الذين قتلوا ويتوقف عند لجنة التحقيق الرسمية وما خلصت إليه من اعترافات وتوصيات. كما تناولنا تقريرا عن التحريض ضد الأطباء العرب والاتهامات الموجهة إليهم وصولا إلى الدعوة لمقاطعة المستشفيات التي يعملون فيها. والآن إلى اقتحامات الأقصى وسوق القطانين. سوق القطانين في البلدة القديمة بني في القرن الرابع عشر وهو من أجل

0: أجمل ما تبقى من العمارة المملوكية، ويؤدي مباشرة إلى باب القطانين، أحد أبواب الأقصى. ومنذ قرون لم يتوقف هذا السوق عن العمل إلا نادرا. هذا الأسبوع أغلق بأمر، والجديد ليس الإغلاق في حد ذاته، فقد سبقته إغلاقات. الجديد هو مداه، لا ساعات في يوم عيد، بل أيام متتالية طوال الموسم. والجديد أيضا من يفسح له المجال حين يغلق السوق أمام أصحابه، وحين يغلق سوق لأيام لا تتوقف الخسارة عند دخل التاجر. فالسوق الذي لا يفتح يفقد زبائنه، والحي الذي يفرغ من أهله يسهل تغييره. وهذا بالضبط ما يحذر منه المقدسيون، أن يتحول استثناء العيد إلى قاعدة كافة أيام السنة. حول التفاصيل عن هذه القضية نستمع إلى التقرير التالي بصوت الزميلة ابتهال حسن.
1: بني سوق القطانين في البلدة القديمة في القرن الرابع عشر، وهو أحد أجمل الأسواق المملوكية الباقية فيها، ويؤدي مباشرة إلى باب القطانين، أحد أبواب المسجد الأقصى. هذا الأسبوع تقرر إغلاقه، فقد أمرت الشرطة الإسرائيلية أصحاب 56 متجراً ومقهى في حي القطانين، إضافة إلى فرع لجامعة القدس في البلدة القديمة، بإغلاق أبوابهم طوال فترة عيد العرش اليهودي حتى الأحد الرابع من أكتوبر. والجديد هنا ليس الإغلاق بحد ذاته بل مداه، فأحد التجار يقول إن الشرطة كانت تطلب في الأعياد السابقة إغلاق المتاجر حتى الساعة العاشرة صباحاً في اليومين الأول والأخير من العيد فقط، أما هذه المرة فالأمر هو الإغلاق طوال فترة الأعياد. والسبب المعلن إفساح المجال أمام المستوطنين، فقد أفادت مصادر مقدسية بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت السوق وأدت طقوساً وصلوات تلمودية في أزقته تحت حماية مشددة، فيما أغلقت المنطقة أمام أصحاب المحال والمتسوقين الفلسطينيين. أما داخل المسجد فالأرقام تتحدث، إذ أفادت محافظة القدس بأن نحو 1500 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى يوم الأحد على مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوساً وصلوات تلمودية خاصة في محيط باب القطانين، بالتزامن مع إدخال ما يعرف بالقرابين النباتية إلى ساحات المسجد. وتستمر عادة الاقتحامات طوال فترة العيد لأسبوع من الزمن. وطالبت جمعية حقوق المواطن بإلغاء قرار الإغلاق، واعتبرت أن التوجيه الشامل ينتهك حق مئات الأشخاص في العمل والعيش بكرامة، وقالت إن القرار لا أساس له في القانون، وإنه حتى لو وجد أساس قانوني فهو غير متناسب، وإن حلول العيد وإقامة المستوطنين صلواتهم في البلدة القديمة لا يبرران إغلاق المحل. أما المقدسيون فيحذرون من أن تستغل مواسم الأعياد اليهودية لفرض طقوس جديدة وتغيير الوضع القائم، وأن تتحول هذه الممارسات إلى أمر واقع دائم. وهنا جوهر المسألة، حين يغلق سوق بأكمله لأيام متتالية لا تتوقف الخسارة عند الجانب الاقتصادي، فالسوق الذي لا يفتح يفقد زبائنه، والحي الذي يفرغ من أهله يسهل تغييره وتصعب إعادة أهله إليه، وما يبدأ استثناء في العيد قد يصبح قاعدة في سائر الأيام.

0: مع اقتراب موعد الانتخابات في 27 من الشهر الجاري، استضافت إذاعة الشمس لقاء لرؤساء سلطات محلية في عنقود الجليل والمروج عربا ويهودا والمروج عفوا، ودعا المشاركون إلى حملة انتخابية نزيهة ومسؤولة، ووقعوا ميثاقا يرفض العنف والتحريض ويدعو إلى احترام الاختلافات وصون الحياة المشتركة. في التقرير بصوت الزميلة ياسمين غماد نرصد أبرز ما جاء في اللقاء ومواقف المشاركين.
1: من تجربتنا الماضية ومن توقعنا الماضي بميثاق مثل ما عملنا المرة هاي مع الوسط العربي مع رؤساء المجالس المحلية، كان في تفكير جدي بأنه كل المنطقة تأخذ هذا الخطوة وتكون بعمل من أجل ترميم، خلينا أسمي، العلاقات العربية اليهودية

0: اللي عمليا اليوم عم بتمر في إشكاليات جدية وإشكاليات عميقة، لكن لا يمكن إنه نمر الانتخابات اللي إحنا جزء منها، إحنا ممكن نكون الحجر اللي يأكد يثبت شو دورنا ومصيرنا في هاي البلد هنا ومع أهلنا هنا. اللي بيشرفني إنه كان في رؤساء مجالس من الإشكال اللي قاموا بدور رائع جدا من أجل التوقيع على الميثاق لخوض انتخابات سليمة، خوض انتخابات شريفة، خوض انتخابات اللي فيها في نهاية الأمر كلنا رح نضلنا في هاي المنطقة، نعيش مع بعض في هاي المنطقة.
1: مع اقتراب موعد الانتخابات في 27 من الشهر الجاري، استضافت إذاعة الشمس لقاء لرؤساء سلطات عنقود الجليل والمروج بمشاركة رؤساء سلطات محلية عربية ويهودية للتأكيد على أهمية إدارة حملة انتخابية نزيهة ومسؤولة. وخلال اللقاء وقع المشاركون ميثاقا تعهدوا فيه بالحفاظ على النظام العام ورفض العنف والتحريض وإدارة الخلافات السياسية باحترام وصون الحياة المشتركة في المنطقة. شارك في اللقاء رئيس بلدية نوف هجليل ورئيس العنقود رونان بلوت ورئيسة المجلس الإقليمي عام كيزرعيل شلوميت ريخمان، اللذان شددا على أهمية المبادرة في هذه المرحلة الحساسة.
2: بقول لكلانو שיש אנשי ימין ויש אנשי שמאל, ואין לנו שום כוונה לחפות על מישהו שהוא במקום ימין יהיה פתאום שמאל או הפוך. המסר שלנו פשוט, למחרת הבחירות בבוקר צריך לקום ולהגיד אחד לשני שלום ולשאר חברים, וכולנו אחים וכולנו רוצים שיהיה טוב כאן. אין שום סיבה שבעולם לקחת חוק בידיים ולעשות שטויות שאין להם שום סיבה לעשות אותם. וזה המסר.
3: לבוא להצביע ולהשפיע. זה הזמן, זאת ההזדמנות, וזה הכוח של כל אחת ואחד, לבוא בדמוקרטיה ולהצביע בשביל כל מה שנראה לו נכון. עוד פעם, לא שמאל ולא ימין, כל דבר הוא נכון, אבל להשתתף במשחק הדמוקרטי.
1: من جهته أثنى رئيس مجلس يافا المحلي ماهر خليلية على دور السلطات المحلية والإعلام في تهدئة الأجواء وشدد على أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات. كما دعا رئيس مجلس المشهد توفيق سليمان إلى الحفاظ على أجواء إيجابية خلال الحملة.
4: أنا بصوت المؤثر بصوت مجلجل بدعي كل المجتمع العربي وبقولها اطلعوا صوتوا لكل شيء يدعى ديمقراطي وانتخابات، اطلعوا صوتوا.
5: طبعا جدا مهم المحافظة على التعايش مبني على كرامة والاحترام متبادل بين أبناء المجتمع الواحد وبين المجتمع اليهودي والعربي، يكون في احترام متبادل جدا مهم نبعث هاي الرسالة كرؤساء سلطات محلية مسؤولة. من هون طبعا متوجه لأبناء في المجتمع العربي أن هذا المنافسة السياسية شيء طبيعي ولازم نعامل أبنائنا هاي المنافسة ونعطيهم يكونوا زي ما تقول مثال في التعامل بيننا. من هون أنا بدعي لأحزابنا العربية وحتى أحزاب اليهودية يكون في احترام متبادل بينهم، وطبعا الكلمة الأخيرة إنه اطلعوا صوتوا حتى نأثر.
1: أما المدير العام لإذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام فأشار إلى دور رؤساء السلطات المحلية في تعزيز الحوار والمساهمة في تهدئة الأجواء، مؤكدا أهمية المشاركة في الانتخابات.
0: الخلاف لا يفسد للود قضية، نحن نختلف لكن نجاحنا بأنه نجلس مع بعض ونتفق على الأشياء أو لا نتفق عليها، لكن يوم الانتخابات هو يوم، وأنا بأكد أنه هذا عرس، وعندنا عرس كلمة بالعربية كثير كبيرة، هذا عرس جماهيري اللي لازم الجماهير كلها تطلع وتصوت. كم بالحري بعد الظلم وبعد اللي عم بمر علينا، وطلب من القلب لكل أبناء شعبنا، لكل الشعب الله، كل اللي سامعيني اطلعوا صوتوا، القضية بين إيدينا اليوم. كمان مرة بقولكو التصويت رح يودينا لمحلات كثير منيح.
6: ننتقل الآن من التحريض المعلن إلى شيء أهدأ بكثير وربما أخطر، لأنه لا يحتاج لأحد كي يصرخ به. كل صباح يعبر آلاف الأطفال في بلداتنا الطريق إلى مدرستهم، وفي 40% من هذه المدارس لا يوجد منطقة على عاتقه مهمة الحفاظ على سلامتهم في الطريق. أما في المدارس اليهودية فالنسبة نحو 22%. حول الإحاطة عن هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي بصوت الزميلة زهرة سعيد.
7: كل صباح يعبر آلاف الأطفال من بلداتنا الطريق إلى مدارسهم، وفي 40% من هذه المدارس لا يوجد من يتولى مهمة الحفاظ على سلامتهم في الطريق. هذا ما يكشفه تقرير مراقب الدولة

ليس وظيفة شكلية، فهو المسؤول عن تنظيم النشاطات التربوية وعن تشغيل دوريات الطلاب عند معابر المشاة وعن التنبيه إلى المخاطر في محيط المدرسة، وحين يغيب تغيب معه هذه المنظومة كلها. كما يشير المراقب في تقريره إلى أن الفجوات الأكبر في التأهيل والتدريب توجد في المجتمعين العربي والحريدي، ويعزو ذلك في حالتنا إلى بيئة أمان متردية في المدارس نفسها، بحيث لا تسمح أصلاً بإجراء الإرشادات. أما في البرنامج التدريبي الحكومي وفق تقرير، فقد أقرت مشاركة 75 صفاً فيه فقط من أصل أكثر من 1600 صف في المجتمع العربي كله. والصورة لا تكتمل من دون البنية التحتية، معابر مشاة غير مرسومة وحواجز أمان غير سليمة وسرعة قيادة غير مقيدة قرب المدارس. في المحصلة نحن أمام معادلة قاسية، أطفالنا أكثر عرضة للإصابة ومدارسنا أقل حماية، والمسؤولية هنا موزعة بين وزارة التربية والسلطة الوطنية للأمان على الطرق والبلديات. والسؤال الذي يجب أن نطرحه قبل بداية كل عام دراسي، كم منسق للسلامة على الطرق ينقص مدارسنا، ومن يتابع ذلك فعلاً؟

0: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهي نادي الدول المتقدمة الذي تحب إسرائيل أن تعد نفسها عضوا فيه نشرت تقريرها السنوي، والصورة التي يرسمها الجهاز التعليم هنا ليست صورة دولة متقدمة، صفوف هي الأكثر اكتظاظا ومعلمون مبتدئون يتقاضون أقل بكثير من نظرائهم، و80% ممن يتركون التعليم الابتدائي هم من أصحاب الخبرة القصيرة، أي الشباب الذين دخلوا المهنة ثم خرجوا منها بسرعة. لنستمع إلى التقرير التالي بصوت الزميلة زهرة سعيد.
1: يكشف تقرير جديد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD عن تحديات متفاقمة في جهاز التعليم في إسرائيل في وقت أظهرت فيه نتائج امتحانات بيزا تراجع تحصيل الطلاب إلى أدنى مستوى له. وبحسب التقرير من المتوقع أن يرتفع عدد الأطفال بين 15 و14 في إسرائيل بنحو 16% حتى عام 2033، وهي الزيادة الأكبر بين دول المنظمة، ويأتي ذلك فيما تسجل المدارس الابتدائية الحكومية أعلى كثافة طلابية، نحو 28 طالبا في الصف مقارنة بمتوسط يبلغ 21 طالبا في دول المنظمة. ويشير التقرير إلى أن الاستثمار الحكومي في الأطفال دون سن 3 هو الأدنى بين الدول التي شملتها المقارنة، وأن راتب المعلم المبتدئ أقل بعشرات النسب المئوية من متوسط الأجور في المنظمة، كما أن غالبية المعلمين الذين تركوا العمل في المدارس الابتدائية كانوا من أصحاب الخبرة القصيرة، إذ بلغت نسبتهم 80% مقابل 38% في دول المنظمة. ولا تقتصر المؤشرات المقلقة على المدارس، فقد ظل معدل الحاصلين على تعليم عال بين الشباب شبه ثابت خلال العقد الأخير، خلافاً للاتجاه العام في دول المنظمة، كما ارتفعت نسبة الشباب الذين لم يكملوا التعليم الثانوي. ويرسم التقرير بذلك صورة لجهاز يواجه ضغطا متزايدا، أعداد طلاب آخذة في الارتفاع وصفوف مكتظة واستثمار محدود في الطفولة المبكرة والتعليم العالي، إلى جانب صعوبة استبقاء المعلمين الجدد.

0: تحدثنا عن نقطتي اختناق هرمز شرقا وباب المندب غربا. وهذا الأسبوع انضمت إليهما نقطة ثالثة، والجديد فيها أنها لا تحمل النفط وحده بل القمح أيضا، البحر الأسود. من هناك تمر حصة كبيرة من حبوب العالم، وحين يتوقف هذا الشريان لا ترتفع أسعار الوقود فقط بل أسعار رغيف الخبز أيضا، وهذا بالضبط ما يصل إلى جيب المواطن الأمريكي ومن ثم إلى طاولة الرئيس. حول التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي بصوت الزميلة زهرة سعيد.
1: 8 أيام مرت على المصافحة في واشنطن، ومن الواضح أن ما خرج من قمة ترامب وشي جين بينغ لم يكن اتفاقا تاريخيا بل هدنة تجارية مؤقتة حتى 10 من كانون الثاني. لا رسوم جديدة ولا قيود إضافية وجلسات تفاوض حول ضوابط الذكاء الاصطناعي، مجرد شراء وقت. والسؤال اليوم، هل يملك ترامب هذا الوقت أصلاً؟ الواقع العنيد أضاف نقطة اختناق ثالثة هي البحر الأسود لنقطتي الاختناق الأخريين، مضيق هرمز ومضيق باب المندب. فمنذ تموز تتبادل روسيا وأوكرانيا ضرب الموانئ والسفن، ونحو 90% من قدرة تصدير الحبوب في حوض آزوف والبحر الأسود خرجت عن الخدمة، ويشكل البلدان سوية نحو ربع صادرات الحبوب في العالم، كما تتحدث تقديرات متخصصة عن خسارة شهرية لتجارة الحبوب العالمية تتراوح بين 2.5 و4 ملايين طن، وعن خسارة إجمالية قد تبلغ 20 مليون طن حتى نهاية العام، أي أن الخارطة باتت تغنق الطاقة والغذاء فئاً، ونتيجة تصل إلى جيوب المواطنين في العالم. ففي أمريكا نجد أن التضخم عالق فوق 3%، أي نقطة كاملة فوق هدف البنك المركزي، والفائدة تراوح بين 3.5 و3.75%. وكانت عضوا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قالت قبل أيام إن ضغوط التضخم ستتواصل بسبب الذكاء الاصطناعي والصراع في الشرق الأوسط، وإن أدوات البنك محدودة في مواجهتها. وهنا المصيدة، فإذا خفض البنك الفائدة لإنقاذ التشغيل أشعل التضخم، وإذا أبقاها مرتفعة لكبح التضخم خطر بالركود. وفي الخلفية الذكاء الاصطناعي يلتهم الوظائف المكتبية ووظائف المبتدئين تحديدا بمعدل يقدر بنحو 16,000 وظيفة صافية في الشهر، مع ارتفاع لافت في بطالة الشباب في قطاع التكنولوجيا. والمفارق الأقصى أن أمريكا تخشى اليوم أمرين متناقضين، أن يخرج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة وأن تتأخر عن الصين في تطويره، فتتردد بين الكبح والتسارع، وفي الوقت نفسه تبدو الصين أكثر جاذبية للعقول والكفاءات. فهل بقي أمام ترامب متسع للمناورة؟ نظريا نعم، لكن أدواته تضيق. الهدنة بين أمريكا والصين تنتهي في كانون الثاني، والمضائق الأهم لحركة البضائع ليست بيده، والفائدة ليست من صلاحيته، والأسوأ أن كل ما يحتاج إليه هو الوقت، وهو بالضبط ما لا يملكه.
0: على مكاتب التصدير في لندن تتراكم طلبات لا تصل إلى وجهتها، والرقم الذي كشفته صحيفة بريطانية هذا الأسبوع يفوق ب3 أضعاف ما أعلنته الحكومة رسميا عند فرض القيود على إسرائيل قبل عامين. وأهمية هذا الخبر ليست في عدد الرخص بل في نوع الخطوة. نستمع إلى التفاصيل في التقرير التالي بصوت الزميلة أسيل فرحات.
2: على مكاتب التصدير البريطانية تتراكم طلبات لا تصل إلى وجهتها، أكثر من 80 رخصة لتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل علقت أو رفضت وفق تقرير لصحيفة جويش كرونيكل، رقم يفوق ب3 أضعاف ما أعلنت لندن وقفه عند فرض القيود في سبتمبر عام 2024. وتشمل الحصيلة نحو 30 رخصة علقت أنذاك، وأكثر من 50 طلباً رفض منذ ذلك الحين من دون أن يحدد التقرير أنواع المعدات المشمولة. وتقول الحكومة البريطانية إن مراجعة الصادرات ترتبط بمخاوف من انتهاك القانون الدولي الإنساني، وبموقفها القائل إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي

0: فلسطينية غير قانوني. ولفت وزير شؤون الشرق الأوسط ستيفن دوتي إلى أنه راجع شخصياً كل رخصة جرى إقرارها للتأكد من أن المعدات المسموح بتصديرها لن تستخدم في القتال بغزة. وفي موازاة قيود السلاح تتسع دائرة الضغط نحو المستوطنات. لندن تعتزم توسيع العقوبات لتشمل جهات وأفراداً يشاركون في توسيع المستوطنات أو بنائها أو تمويلها، فيما تتمسك بريطانيا وفرنسا وكندا بمقاطعة منتجاتها. هذه الخطوات ترسم مساراً يتجاوز بيانات الإدانة إلى إجراءات تمس التصدير والتجارة وتضع كلفة سياسية واقتصادية على جهات مرتبطة بالاستيطان. لكن المشهد الأوروبي لا يزال متبايناً. ثلاث دول تتمسك بمقاطعة منتجات المستوطنات، بينما تنتظر دول أخرى قراراً أوروبياً موحداً قبل التحرك. وبين اتساع القيود البريطانية وتردد بقية العواصم، يبقى السؤال: هل تتحول هذه الإجراءات إلى موجة ضغط دولية متواصلة، أم تظل خطوات متفرقة تقودها مجموعة محدودة من الدول؟
1: ونختم مستمعينا ومستمعاتنا الأعزاء هذا البرنامج من موقع الحدث من أستردام، حيث انتقلت الفكرة نفسها خطوة أبعد. ففي بريطانيا الحديث عن منع تصدير سلاح، أما في هولندا فالحديث عن تجريم شراء كل ما يدخل من وضائع المستوطنات. منذ 22 من سبتمبر صار استيراد أو شراء أو بيع بضائع منتجة في المستوطنات جريمة في هولندا. عقوبتها قد تصل إلى 6 سنوات سجنا، والقانون لا يستهدف الشركات وحدها بل المسافر وحقيبته والهدية والطلبية عبر الإنترنت. والرد الإسرائيلي جاء سريعا وحادا على المستوى الدبلوماسي. حول هذا الملف نستمع إلى التقرير التالي بصوت الزميلة ياسمين غمض.
2: عقوبة سفر عادية فيها هدايا تذكارية من رحلة حجيج إلى الأرض المقدسة أصبحت في هولندا منذ 22 من أيلول موضوع تحقيق جنائي. فقد دخل حيز التنفيذ مرسوم العقوبات الهولندي الذي يحظر استيراد وشراء وبيع البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري. والحظر لا يقتصر على الشركات بل يشمل المسافرين و امتعاتهم الشخصية والهدايا والتذكارات وحتى الطلبيات عبر الإنترنت. أما العقوبة فتصل إلى 6 سنوات سجن أو غرامة تبلغ اليوم نحو 103,000 يورو، وحتى المخالفة غير المقصودة قد تصل عقوبتها إلى سنة. الأساس المعلن للقرار هو حكم محكمة العدل الدولية عام 2024 الذي قضى بعدم قانونية الاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية. والحكومة الهولندية تقول إنها لا تريد أن تساهم ماليا في إدامة هذا الواقع، والبضائع المنتجة داخل إسرائيل باستثناء الضفة الغربية غير مشمولة. هولندا ليست وحدها، فقد سبقتها بلجيكا وإسبانيا وإيرلندا والنرويج تدرس تشريعا مشابها. أما الحظر الأوروبي الشامل فتعذر لأن الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تتفق عليها. الرد الإسرائيلي جاء دبلوماسيا وحادا، فقد ألغت إسرائيل الأحد الوضع الدبلوماسي للممثلية الهولندية في رام الله. وقال وزير الخارجية جيدعون ساعر إن على هولندا إذا أرادت تمثيل مصالحها لدى الفلسطينيين أن تفعل ذلك من أراضي السلطة الفلسطينية لا من أراضي دولة إسرائيل. كما حذرت وزارة الخارجية المسافرين الإسرائيليين من تفتيشات طويلة بعد تقارير عن فحص أمتعة مسافرين قادمين من إسرائيل. لكن السؤال العملي يبقى: كيف ينفذ هذا القرار؟ فالتمر والبرتقال والأعشاب نادرا ما تحمل ملصقا يحدد الموقع الذي أنتجت فيها. وتحقيق سابق لمنظمة غير حكومية وجد أن منشأ منتجات المستوطنات يخفى أحيانا بوسمها بالشعار صنع في إسرائيل أو باستخدام عناوين داخلها أو بخلطها مع محاصيل إسرائيلية من خارج المستوطنات. في النهاية حجم التجارة بين البلدين بلغ العام الماضي نحو 4,800,000,000 دولار، والحظر لن يوقفها، لكن رسالة أبعد من الأرقام. أوروبا بدأت تفصل عمليا وليس خطابيا بين إسرائيل ومستوطناتها في الضفة الغربية.

بدأنا الحلقة بسؤال: هل استخلصت العبر من أكتوبر؟ والآن لعل الجواب صار أوضح وإن لم يكن مريحا. فالذي تغير ليس اتجاه الأمور بل أدواتها. ما كان يحتاج إلى رصاص صار يحتاج إلى أمر إداري، وما كان يحتاج إلى خطاب صار يحتاج إلى برنامج تلفزي، وما كان يحتاج إلى قرار صار يحتاج إلى إهمال فقط. وظيفة لا تملأ، ومنسق سلامة لا يعين، ومعبر مشاة لا يرسم. والسؤال في النهاية ليس هل تتغير الأمور، بل باتجاه من. وهذا يتعلق بمن يبقى يسأل ويوثق ولا يصمت. وما يبدو ثابتا إلى الأبد ليس ثابتا دائما. 13 اسما لم تنصف بعد، ونحن سنبقى نسأل. كانت هذه حلقة أخرى من برنامج من موقع الحدث، معي أنا أسيل كبهة، وفي إعدادها الزميل خليل حداد، ورفقتني في الهندسة الإذاعية الزميلة ليليان حاج. كل الشكر لهما، وأيضا لكم مستمعين ومستمعاتنا الأعزاء. نلتقي عند رأس الساعة في نشرة إخبارية. أسعدتم أوقاتا، في أمان الله، وإلى اللقاء.

0: معلومة على الماشي، مجرد انك قررت تشتري كل شيء بخص بناء بيتك من باترون لمواد البناء بئر المكسور راح توفر اكثر من 20% في سعر المواد الخام. نعم نعم، معلومة اكيدة، اكثر من 20% توفير، لانه الباترون هو مصدر مواد البناء بالشمال. عبر الويز، باترون لمواد البناء بئر المكسور. اهلا وسهلا يا
1: باترون. هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة السادسة في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. انطلقت عصر اليوم المسيرة المركزية في مدينة عراب البطوف لإحياء الذكرى 26 لهبة القدس والأقصى بحضور ومشاركة شعبية وسياسية واسعة، وتنتشر قوات من الشرطة والأمن في محيط المسيرة مع إجراءات لتنظيم حركة السير. كما تتضمن المسيرة كلمات لذوي الشهداء إلى جانب كلمات سياسية وشعبية تستحضر أحداث هبة القدس والأقصى وتؤكد على مطالب المشاركين في هذه الذكرى. وتأتي المسيرة تتويجا للفعاليات التي انطلقت صباح اليوم من قرية جت المثلث مرورا بعدد من البلدات العربية ووصولا إلى عراب، حيث جرى وضع أكاليل الزهور على أضرحة شهداء هبة القدس والأقصى. ينضم إلي الآن مراسلنا الزميل سمير عبد الهادي. مرحبا سمير، يعطيك العافية. سمير؟
1: أيوان معاك،
0: يعطيك العافية.
1: طبعا انتهت قبل قليل فعاليات ذكرى الشهداء، ذكرى هبة الأقصى القدس والأقصى التي انطلقت صباح هذا اليوم من جت المثلث وصولا إلى عرابة البطوف في الجليل مرورا بأم الفحم ومعاوية وسخنين. زار خلال هذا اليوم قام العديد من ذوي الشهداء وأيضا مواطنين من المجتمع

0: العربي، وأيضا قادة من المجتمع العربي بزيارة للأضرحة في المجتمع العربي، أضرحة الشهداء 13 مثل ما ذكرت سلفا، بدءا من جت المثلث وصولا إلى عرابة البطوف. وفي الساعة 3 انطلقت مسيرة من سخنين، من مدينة سخنين، من ساحة البلدية وصولا إلى عرابة، طبعا مسيرة احتجاجية أيضا على السياسة الإسرائيلية وقتل والتنكيل بالمواطنين العرب. وأيضا كانت هنالك أيضا مسيرة أيضا من في عرابة البطوف من داخل عرابة، والتحمتا المسيرتين مع بعضهما.
1: يعني قبل هذه المسيرة كان في مسيرة أخرى؟
0: صحيح، كانت مسيرة انطلقت مسيرة من سخنين، وأيضا مسيرة أخرى انطلقت من داخل عرابة والتحمتا بجانب النصب التذكاري لشهداء الأقصى، هبة الأقصى، القدس والأقصى. وبعد ذلك طبعا تواجدوا في ساحة بجانب النصب التذكاري، وكان هنالك مهرجان ختامي لهذه فعاليات، لهذه الفعاليات تحدث من خلالها رئيس لجنة المتابعة.
1: اختتمت المسيرة، اختتمت
0: بالضبط، اختتمت في الساحة بجانب النصب التذكاري، وكان هناك كلمات طبعا للقيادات العربية وأيضا لأحد ذوي الشهداء. ولكن ما لاحظناه في هذا اليوم كانت مشاركة كبيرة من فئة الشباب الذين طبعا تحدثنا إليهم أيضا في النشرة السابقة،
1: نعم،
0: الذين أكدوا على أنهم لن ينسوا، مع أنهم من مواليد بعد 2000، ولكن قالوا لن ننسى ولن ننسى ما حدثونا أهلنا عنه، ومقتل 13 شهيدا على يد الشرطة فقط لأنهم أعازوا وقاموا بالدفاع عن المسجد الأقصى، وقالوا كلمتهم المسجد الأقصى خط أحمر.
1: هناك انتشار لقوات الشرطة لحد الآن ولا؟
0: حتى هذه اللحظة طبعا ذهبت الشرطة، لا يوجد هنالك أفراد من الشرطة، ولكن أفراد الشرطة بقيوا حتى يعني
1: حركة السير كمان تمام.
0: قبل نهاية المهرجان بقليل تركوا المكان، كانت قوات كبيرة من الشرطة المدججة بالسلاح وأيضا على القيول، وكانت هنالك أيضا سيارة المياه العادمة الموجودة في المنطقة، مثلما يعني دائما أقولها كانت يعني كانوا 1000 متظاهر أو 1000 مشارك عذرا، وكانوا 2000 شرطي موجودين هنا، حتى أنهم كانت هنالك ازدحامات مرورية بسبب الشرطة، يعني لم تكن هنالك ازدحامات مرورية بسبب المشاركين.
1: فأي مسيرة في أي مظاهرة تتواجد الشرطة لو كان فيها عشرات فقط المسيرة، دائما قوات الأمن والشرطة موجودة دائما.
0: صحيح.
1: شكرا لك سمير على هذه الإحاطة، شكرا ويعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك.

0: إذن كما استمعنا من مراسلنا سمير عبد الهادي، اختتمت المسيرة المركزية من مدينة عراف البطاف لإحياء ذكرى 26 لهبة القدس والأقصى بمشاركة شعبية وسياسية واسعة، وهناك كان تواجد لقوات الأمن والشرطة في محيط المسيرة. ونحن في إذاعة الشمس مستمعين ومستمعات الأعزاء نتابع معكم مجريات هذه المسيرة والفعاليات في الميدان، وكنا معكم في نشرات سابقة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال الساعات المساء والليل باردا نسبيا إلى بارد في معظم المناطق. في القدس 20 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية 19، الناصرة 18، حيفا والساحل 21، تل أبيب ويافا 23، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السابعة مساء في إذاعة الشمس تقدموها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. اختتمت مساء اليوم في مدينة عرب البطوف المسيرة المركزية إحياء للذكرى 26 لهبة القدس والأقصى بمشاركة المئات من الشخصيات السياسية والقيادية والشعبية وسط انتشار واسع لقوات الشرطة وحرس الحدود على امتداد مسار المسيرة. وتضمنت المسيرة كلمات لذوي الشهداء إلى جانب كلمات سياسية استحضرت أحداث هبة القدس والأقصى وأكدت على مطالب المشاركين في هذه الذكرى. وجاءت المسيرة تتويجا للفعاليات التي انطلقت صباح اليوم من قرية جت المثلث مرورا بعدد من البلدات العربية وصولا إلى عراب حيث وضعت أكاليل الزهور على أضرحة شهداء هبة القدس والأقصى. شهدت مدينة الطيبة مساء اليوم وقفة احتجاجية بدعوة من اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن ولجنة المزارعين احتجاجا على مخطط مكب النفايات وشق شارع رقم 553 ومصادرة نحو 2100 دونم من الأراضي. وطالب المشاركون بحماية الأراضي والحفاظ على صحة السكان من مخاطر التلوث ورفعوا شعارات ولافتات تؤكد تمسكهم بأراضيهم ورفضهم للمخططات التي يقولون إنها تهدد البيئة والصحة العامة. إلى ملف قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن أمس غارتين جويتين في مدينة غزة أسفرتا بحسب قوله عن مقتل أحمد رملاوي الذي وصفه بأنه قائد وحدة الصواريخ في كتيبة الشجاعية التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، ومنير مصري الذي قال أنه يترأس فرقة الصواريخ المضادة للدبابات في الحركة. وزعم الجيش في بيانه أن الشخصين كانا يعملان على إعادة بناء قدرات الحركة وعلى تنفيذ هجمات ضد قواته وضد المواطنين الإسرائيليين. أعلنت مصادر طبية في غزة عن ارتقاء 8 فلسطينيين من بينهم 4 سيدات في غارات إسرائيلية على عدة مناطق في القطاع منذ فجر اليوم. وقالت مصادر صحفية أن الطيران الحربي الإسرائيلي مستمر في عملية النسف لمنازل ومبان في حي التفاح شرق المدينة. في لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 8 من جنوده بجروح طفيفة أمس الجمعة جراء حادث سير بين مركبتين في جنوب لبنان. وأضاف الجيش أن 6 من الجنود نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل أن يغادروا ويعودوا.

0: إلى منازلهم، مشيرا إلى أن عائلات الجنود أبلغت بالحادث فيما يجري التحقيق في ملابساته. من جانب آخر، قالت مصادر لبنانية أن الجيش الإسرائيلي نفذ اليوم سلسلة تفجيرات في عدد من بلدات جنوب لبنان، وأفادت بأن الجيش فجر مبنى مدرسة خاصة في بلدة حولة بقضاء مرجعيون بعد تفخيخه، ما أدى إلى تدميره بالكامل. إلى الضفة الغربية، تتواصل اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون في عدة مناطق بالضفة الغربية، حيث أصيب أكثر من 14 فلسطينيا اليوم في اعتداءات متفرقة وفق ما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني ومصادر فلسطينية. وأفيد بأن زوجة أحد المصابين تعرضت للدهس خلال اعتداء نفذه مستوطنون شمال غرب رام الله، وذكرت المصادر أن عددا من المستوطنين أحرقوا أكثر من 50 شجرة زيتون في بلدة أبو ديس شرق القدس. في المقابل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن فتح تحقيق في اعتداءات نفذها مستوطنون على الفلسطينيين وممتلكاتهم في قرية أسرين جنوب نابلس، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته توجهت إلى المنطقة بعد تلقي تقارير ومقاطع مصورة عن الحادثة.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل باردا نسبيا إلى بارد في معظم المناطق. في القدس 20 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية 19، في الناصرة 18، حيفا والساحل 21، تل أبيب ويافا 23، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الثامنة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أفادت تقارير أولية محلية بإصابة 4 أشخاص مساء اليوم جراء انفجار وقع في شارع حيفا بمدينة الناصرة، بينهم مصاب بجروح خطيرة. وبحسب المعلومات الأولية أصيب 1 الأشخاص بإطلاق نار في ساقه، فيما أصيب 3 آخرون بشظايا قنبلة يدوية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. اختتمت مساء اليوم في مدينة عرب البطوف المسيرة المركزية إحياء للذكرى 26 لهبة القدس والأقصى بمشاركة المئات من الشخصيات السياسية والقيادية والشعبية، وسط انتشار واسع لقوات الشرطة وحرس الحدود على امتداد مسار المسيرة. وتضمنت المسيرة كلمات لذوي الشهداء إلى جانب كلمات سياسية استحضرت أحداث هبة القدس والأقصى، وأكدت على مطالب المشاركين في هذه الذكرى. وجاءت المسيرة تتويجا للفعاليات التي انطلقت صباح اليوم من قرية جت المثلث مرورا بعدد من البلدات العربية وصولا إلى عراب، حيث وضعت أكاليل الزهور على أضرحة شهداء هبة القدس والأقصى. شهدت مدينة الطيبة مساء اليوم وقفة احتجاجية بدعوة من اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن ولجنة المزارعين احتجاجا على مخطط مكب النفايات وشق شارع 553 ومصادرة نحو 2100 دنم من الأراضي. وطالب المشاركون بحماية الأراضي والحفاظ على صحة السكان من مخاطر التلوث، ورفعوا شعارات ولافتات تؤكد تمسكهم بأراضيهم ورفضهم للمخططات التي يقولون إنها تهدد البيئة والصحة العامة. إلى ملف قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن أمس غارتين جويتين في مدينة غزة أسفرتا، بحسب قوله عن مقتل أحمد رملاوي الذي وصفه بأنه قائد وحدة الصواريخ في كتيبة الشجاعية التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، ومنير مصر الذي قال أنه يترأس فرقة الصواريخ المضادة للدبابات في الحركة. وزعم الجيش في بيانه أن الشخصين كانا يعملان على إعادة بناء قدرات الحركة وعلى تنفيذ هجمات ضد قواته وضد المواطنين الإسرائيليين. في لبنان، قالت مصادر لبنانية أن الجيش الإسرائيلي نفذ اليوم سلسلة تفجيرات في عدد من بلدات جنوب لبنان، وأفادت بأن الجيش فجر مبنى مدرسة خاصة في بلدة حولة بقضاء مرجعيون بعد تفخيخه، ما أدى إلى تدميره بالكامل. إلى الضفة الغربية، تتواصل اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون في عدة مناطق بالضفة الغربية، حيث أصيب أكثر من 14 فلسطينيا اليوم في اعتداءات متفرقة وفق ما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني ومصادر فلسطينية. وأفيد بأن زوجة أحد المصابين تعرضت للدهس خلال اعتداء نفذه مستوطنون شمال غرب رام الله. وذكرت المصادر أن عددا من المستوطنين أحرقوا أكثر من 50 شجرة زيتون في بلدة أبو ديس الشرق القدس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات

المساء والليل باردا نسبيا إلى بارد في معظم المناطق. في القدس 20 درجة مئوية لهذه الليلة، الجليل الأعلى وطبرية 19، في الناصرة 18، حيفا والساحل 21، تل أبيب ويافا 23، في النقب 19، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء، في أمان الله، وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ساقط حبوب بلطميس يعني
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش وحلو وبتضل مبوز كمان محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

إنسانة طيروق من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل لا

0: احنا النهارده حاجه واحده، احنا النهارده ريفو.
1: ريفو
0: الأغنية هي آلة الزمن اللي كلنا بندور عليها.